الثاني 87.9 FM. عليا جديد، برهان الشعار، نام يا جرح.

0: إنها الساعة 4 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني دوت كوم، أخبارنا حصرية والدقة 100 على 100. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني، زوروا أغاني دوت كوم.

0: الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: صار بياخدوا بكير مثلنا وبيشتغلوا ببلش شغلهم بكير.
2: واعيين يا شربور وعم نسمعك ومنحبك كتير وأحلى عالم أنتم.
3: أنا عم بحكيك من أمريكا.
4: هلا بشرم الشيخ والله فاكيشن بس اليوم مع المادة.
1: ما تستهينوا بهالأمور الصغيرة يلي بتعملوها لأنه كل إنجاز كبير ببلش بخطوة كتير صغيرة.
5: عاول الستة كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها.
6: أكيد نحن على الطريق ورايحين على الشغل وما فينا نمشي إلا ما تكون الإذاعة على أغاني أغاني
7: ميلينا أحلى أغاني وأجمل أغاني بتحطهم الصبح.
8: عن جد اشتعنا للبنان.
1: لبنان رح يرجع. المهم أنه تكونوا عم تسمعونا لأنه وجودكم هو اللي بيحل برنامج
9: ولا رح بطل القصلي.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

0: صارت ستة
1: صار بياخدوا بكير مثلنا وبيشتغلوا ببلش شغلهم بكير.
2: وعيين يا شربولو عم نسمعك ومنحبك كتير وأحلى عالم أنتم.
3: أنا عم بحكيك من أمريكا.
4: هلا بشرم الشيخ والله باكيشن بس كل يوم اسمع طبيعي مع
1: المادة. ما تستهينوا بهالأمور الصغيرة يلي بتعملوها لأنه كل إنجاز كبير ببلش بخطوة كتير صغيرة.
5: عاول الستة كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها.
6: أكيد نحن على الطريق ورايحين على الشغل وما فينا نمشي إلا ما تكون الإذاعة على أغاني أغاني
7: ميلينا. أحلى أغاني وأجمل أغاني بتحطهم الصبح.
8: عنجد اشتعنا للبنات.
1: لبنان رح يرجع. المهم أنه تكونوا عم تسمعونا لأنه وجودكم هو اللي بيحلي برنامج.
9: ولا رح بطل القصلي.
10: صارت ستة مع شرب السعادة من التنادى الجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.
11: أغاني أغاني بتقدم صارت ستة. إعداد وتقديم شرب السعادة. إخراج ميلينا سلهب السعادة.

الخير، يسعد صباحكم، تحية كتير كبيرة لكم كل يلي وعيوا بهالوقت. أكيد وعيوا قبل بس هلأ صاروا حاضرين لحتى يسمعونا بصارت ستة لليوم الخميس 17 أيلول 2026. صباح الخير لكل اللي عم يعملوا صبحية ببيوتهم مع الكافيه دو برازيل، لكل يلي على الطريق، يلي رايحين على الشغل، على الجامعة، على المدرسة، وين ما كنتوا يسعد صباحكم يا أحلى ناس. قديش في ناس هلا عم تسمعنا وعم تعمل صبحية وعم تشرب قهوة وعم بتقول يا ريت في ضلني بعد شوي بهالبيت. يلا فيكم تاخدوا معكم قهوتكم الكافيه دو برازيل، بس انتبهوا ما تخلوا القهوة تلهيكم بالسيارة. معكم شرب السعادة وهيدا صارت ستة على أغاني أغاني. نهار جديد وفنجان قهوة جديد من كافيه دو برازيل، وأكيد اليوم عنا أخبار كتير نحكيها نحن وياكم، عنا حكي كتير، عنا أغاني حلوة كتير من عند ميلينا رح بترفقكم بها الصباح. أغنيات ميلينا مش بس بصارت ستة، بترفقكم للعشرة، بين السبعة ونص والعشرة أكيد بتترافقوا مع ميراي مزرعاني وبرنامج من قلب بيروت. بدي حيي كل يلي قرروا يبلشوا نهارهم معنا سوا. رح نبلش هالصباح الجديد ورح نبلش هلا مع الوقفة الروحية. معا نصلي

الصبح قبل ما نبلش نهارنا بدنا نسلم نهارنا كله لألك يا رب. بدنا نسلمك شغلنا وكل كلمة رح نقولها اليوم، كل قرار رح ناخده، كل شخص رح نلتقى فيه. يا رب كن معنا بكل لحظة، إذا تعبنا قوينا، إذا احترنا دلنا على الصح، إذا عصبنا عطينا الهدوء، إذا فرحنا خلينا نعرف إنه هالفرح مصدره هو أنت وحدك.

ربك بهالنهار أهلنا يا رب، احميهم كون حدهم واحفظهم من كل شر. بنسلمك كل الناس يلي منحبهم وكل شخص اليوم رح يمرق بطريقنا. بارك زملائنا وكل زميلاتنا بالشغل، خلي بيناتنا تكون موجودة المحبة والاحترام والتفاهم. إذا في حدا حامل هم أو تعب بقلبه كون أنت حده اليوم يا رب.

رب أو بدي منك يا رب إنه كل حدا اليوم رح نلتقى فيه خلينا نترك عنده شيء كتير حلو وأثر حلو. يمكن كلمة طيبة، يمكن ابتسامة، أو حتى يمكن شي موقف صغير يفرح قلبه. وأنا كمان يا رب إذا نسيتك بنص هالنهار ذكرني إنك كنت معي من أول لحظة بهالنهار. خذ نهاري بإيدك وخذ قلبي بإيدك وخلي مهما صار مهما كان وشو ما كان نهاري خليك أنت البسمة بحياتي.

0: لكم جميعا إن شاء الله ربي يرفقكم ويحميكم بهالنهار ويكون حاضر بكل خطوة وبكل طريق.
1: من صارة ستة صباح الخير.
0: من بعد هالوقفة الروحية منكمل نحن وياكم صارة ستة، بقي معكم بصارة ستة للساعة 7:30 بس صبحيتنا للعشرة. أكيد مثل ما كل يوم بتعرفوا رح تترافقوا بين 7:30 والعشرة مع ميراي مزرعاني وبرنامج من قلب بيروت.

طلع ضوء من عندك ميلينا هون مثل القديم بالملجأ. في ضوء طلع؟ شوفينا قومي شوفي. يلا أنا بعبي ساقي وطي الموسيقى. بدي حييكم جميعا، رح جرب أوعى أنا وياكم لأنه ما في حدا، أنا أكيد ما في حدا بهالوقت الكتير بكير بتوقيت بيروت الساعة 6:09 إلا منه نعسان. يعني دايما أول نص ساعة لحتى نقدر نقلع بتاخد شوية وقت وبدأ مجهود بدأ إرادة، حتى لو كنا نايمين ساعة 8 سبحان الله يعني أول ما نوعى منكون نعسانين. فبدنا نوعي بعضنا نحن وياكم. أنا عم حاول قد ما فيه وعي ميلينا. خدي لك مجة قهوة كافيه دو برازيل، كان عندها سهرية امبارح.

0: في هيك فويسات دائما بس نجي من نحن من محل اللي قبل لنقدر نكمل نحن وياكم ما يصير عندنا مشاكل بالتابلت قدامنا. بس اوقات بيوصل فويسات خلال النهار يعني ما بيكون في برنامج على الهواء. هات لنشوف مثلا بدي اسمع حدا مدينة. هات لاسمع هالفويس. على الخمسة رولا ما كانت امبارح على الهواء؟ بلا اكيد كانت.
1: هاي رولاتي هاي رولاتي ولك يا عمي والعيني والعيني معك يا رولا والعيني بالله معكم نحن نحبكم كثير. يلا حلقة حلوة اليوم يا رب نحن معك على السما واشتقنا لك قد الدنيا كلها حبيبة قلبنا. انت
0: صارت فدات نجوتة صارت ستة ومع رولاتي وبي من قلب بيروت مع ميراي صاروا كل الناس بيعرفوها حتى بالبروموسيونات بنضل نسمع صوتها. هات نسمع بعد فويس ثاني كان واصل على الكمان خمسة إلا ديا.
2: رورو بونسوار كيفيك؟ كنت مبينة كتير حلوة بالسهرة بالعيد ومعرفة. يلا إن شاء الله النهار يكون حلو حلقة أكيد حلوة بوجودي الله يخلينا وجودك يا رب تعطينا طاقة إيجابية ومتسلى ومستمتع معكم أني أحلى جروب جروب أغاني أغاني.
0: هيدي كتكوتة مهضومة رولا بتسميه نجوتة وكتكوتة وملونة وشرشورة. يلا هودي الفويسات اللي كانوا باقيين مش مسموعين امبارح حتى في عبدالله الكوراني. هات لنشوف شو بقى تبعي عبدالله. يا ربي الله يساعد رولا عليك على الأربعة وخمسة وثلاثين دقيقة يعني قبل ما تبلش رولا على الهواء بعت لها لرولا سطر اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحداش اثناش ثلاثاش أربعتاش خمستاش ستاش سبعتاش ثمنتاش تسعتاش 22 سطر باعت لرولا على برنامج إذاعي.

0: بيجينا ال رولاتي كانت فرصة امبارح ابو عبد الله، دائما بتجينا المعلومة الصحيحة من المصدر من عبد الله الكوراني. ثانكيو. عم اقول لانه الفويسات مش طالعين. يا الله عبد الله ما تخليها تروح لعان هيدي المقدمة الطويلة، ابعتها اليوم. اليوم رول على الهوا.
1: وحبيتك عمره يا ري العمر.
0: رولاتي الغالية والحبيبة، مسائي أروع معك ووجودك يشفي كل شيء في حياتي ويمسح كل همومي، وأنا أحبك كثيرا أكثر ما بتتصوري. هالمقدمة. اليوم ما بدي أحكيك أحكي لك عن حضورك ولا عن صوتك ولا عن قديش بتغيري جو النهار، بدي أحكي لك عن الأثر. في شي غريب يا رولاتي عم بيصير معي. يه شو بيك عبد الله؟ ماشي. قال معك بيمرق الوقت بسرعة وبتخلص الحلقة بسرعة، بتضل شغلة منك معلقة براسي، الكلمة، الضحكة، نبرة صوتك أو حتى تفصيل صغير ما له تفسير، وكأنه حضورك ما بيخلص مع انتهاء البث. عبد الله بدي ابعتك عند دكتور نبيل خوري.
1: يسعد لي صباحه كل ما رفجنا.
0: هودي الواتسابات اللي وصلين مبارح، خلونا نبلش بالواتسابات تبعنا.
2: صباح وشرب كيف
0: هلا
2: حبيبي، انا رايح سن الظهر، عندي انا واعي من الساعه 4.
0: برافو عليك، وانا مثلك.
3: للتواصل مع شربل السعادي واتساب 71 989 989.
4: بونجور شربل.
0: بونجور.
4: بس حبيت لكم بونجورني عشان الصباح الحلو معك إليان رايحين على الشغل.
0: إليان بعد ما قلعنا يعني هلا بعدها بروفا، بعد بصير احلى بكثير لقدام. كريستيان خليفي كمان يسعد صباحك من جرود البترون من حتون. مروان من علي عبالي، أكيد ما فينا غير ما نسمعك يا شربول، يسعد صباحك مروان. كمان تسق تسق تسق تسق. ليه مسمع حالك تسق تسق؟ ولا مرة بتبعت لنا اسمك. من صبحك بالخير، يمكن لدواعي أمنية.
5: أي بونجور شربل، صباح الخير، الله يحميك يا رب.
0: مرسي. وانت كمان
5: معك فاضل. انا اوقات بتسايق بكون عندي شغل الساعه 6، بنزل من جوني على الحمرة، بشتغل بمطعم بس مش دائما، اوقات يعني اذا الصبح نازل بكير بسمع، اذا مش نازل بكير بسمع مدام ميراي. يعطيكم الف عافيه.
0: شكرا شكرا فاضل، تحيه كبيره لك. صباح الغاليين، اغاني انتوا المحبه، انتوا السعاده. بدي اقول صلاه مقبوله للجميع ونهار حلو للكل. سناء. مرسي سناء.
6: انا عم بحلم ليل نهار بالورد المرياني ظهر
0: هويك من حصارات. يسعد صباحك. هلا طلعت انت اللي تسيق تسوق، مكتوب اسمه ببين تسيق تسوق. انا اكيد اكيد الي مجدلاني غار من عبد الله الكوراني، كيف هالقد متيم برولا؟ اكيد انا.
7: صباح الشباب المدينه، بونجورنا للجميع، يلا نهار موفق وللجميع. ان شاء الله رولاتي كان فرصه امبارح. مظبوط.
0: يلا شي تصوير
7: هون، نهار مبارك موفق للجميع. مجدلاني من صيدا.
0: يسعد صباحك للوس. مين وياي خبرونا؟ جيلبير اسحاق، يسعد صباحك. وين هيدا الطريق الحلو اللي بعت لنا اياه؟ هيدي بلبنان مزيحة هيك؟ طيب مين معنا هلا؟ مين عم يسمعنا بهالوقت؟ مين وعي بكير وبلش نهاره معنا؟ وينكم يا جماعة؟ خبرونا على الطريق، وصلتوا على الشغل أو بعدكم بالبيت وعم بتشبولوا؟ عم إذا الواحد عم يشرب على مهله شو بقولوا ميلينا؟ عم تمازمزوا الكافي دو برازيل. برافو ميلينا، واي اليوم ميلينا منيح. يلا خبرونا وينكم؟ أحلى صباح يا شربول ومارينا وكل المستمعين من كترمية لعكار، نحن معك على السماء. وسام علاء الدين يسعد صباحك، الله يحميك على الطريق، انتبه بليز. بونجور شربول، انا بسمعكم كل يوم من كفرتي على عين المريسه. دارين كفرتي خلونا نعرف مين معنا بهالصباح ومين واعي معنا بصارت ستة وعم يسمع أغاني 87.9. جيلبير، والله بتشتغل أنت باللقيس؟ أكثر شي اللقيس، طلع عبالنا شو بسمون هوديل صفيحة، صفيحة مع عيراني، ايراني او ايران شو بسموه، ايران هداك الايراني شوز احزي.
8: يا حبيبي يا يا يا
9: صباح شربولة، صباح مدينة، ان شاء الله نهاركم سعيد.
0: ميرسي.
9: انا خلاص بلدية هلا شربيل وراي عم تكس، ان شاء الله نهاركم سعيد.
0: ويلا ان شاء الله كمان انت نهارك يكون اسعد.

0: حلو الواحد الصبح. مين قال ان الصبح لازم يسمع هالاغاني الكلاسيكيه الرايقه؟ بدنا هيك اغاني ملينا لنوعة. بس تصور هلا انتو حاطه وائل كفوري جديد يا ويلي.
1: صباح الخير شربي. بونجور ملينا، معكم ابو شربي من دور شوير. انا باوتوكار سان جوزيف وهلا نازلين ناخذ التلاميذ تبع فرياس رحله على النوبين.
0: واو،
1: صباحكم حلو.
0: بعد ما بلشوا المدارس بلشوا بالرحلات، بس حلوه النوبين. شربول عم نسمعك من المعلملتين باتجاه عين الرمانة، يلا توصلوا بالسلامة.
2: صباح شربي، صباح مدينة، صباح لكل المستمعين. يا رب نهاركم مبارك. معك جوش حبيب اليوم من دير القمر.
0: اليوم من دير القمر، تحية كبيرة لك. دير القمر حزينة على رحيل النائب السابق دوري شمعون. صباح شربول، والله طالع على الخدمة وعم بسمعك. انتو احلى عالم، معك فؤاد غنام. تحية لك يا فؤاد، الله يحميك. شربول، انطلقنا من عين دارة الى دبي. شرب البدر كمان باص مدرسة شانفيل رقم 40 مع سليم بوجي انطلقوا. في سوربريز سليم، بس ما في خبرك، حضروا حالكم. هلأ نحن عم نزور المدارس، اليوم طالعين على الفرير بسكنتا. تحية لكل التلاميذ الفرير ببسكنتا. تحية لكلود، مدام كلود أرطباوي بالفرير ببسكنتا. سلمونا عليها اليوم، قالوا لها ابن عمك بيسلم عليك. جورني شربول يمنى ام ميشيل، تحية لك ام ميشيل. صباح شربول، والله لازم تاخد إذاعة أغاني أغاني ميدالية أوسكار بالتقديم والإبداع بوجود شربول وميراي ورولاتي. أحمد من الحمرة وميلينا نسيتا. شربول، تخيل انه عم نسمع القصف المدفعي على كفر تبنيت من صيدا، عم نسمع 4 الفجر. الله يحميكم يا ليه ويحمي كل اهلنا بالجنوب.

كل اللي عم يسمعونا بالبيوت اكيد صوت الراديو واطي لانه في ناس نايمه، بس انا بتحدى انه يكون في حدا بالسياره عم يسمعنا هلا وما قوى صوت الراديو على الاخير.

0: هادي مطر يسعد صباحك. يلا هادي مهضوم. هادي مطر بعت امبارح الساعة 10:24 دقيقة. بونجور شربول. هادي مطر فكرني هادي أنا بضل بالإذاعة هون مهووس. في ناس مهووسة بالإذاعة بتخلص شغلة مثلا تقول 7-8-10 بضلوا قاعدين بالإذاعة ما عندهم شغلة. رجع هلا بعت نفس الواتساب مهضوم هادي تحية لك ولكل أهالي مش ليا بخضع عكار. يلا فياض. فياض اختفى عنا من حزيران ورجع هلا اسمعنا لأنه بلشت مدرسة المنصف الدولية.
1: جسمي نمل وقلبي ما عاد تتحمل رجعت وقعت بغيبوبة.
0: مين بيقدر يغني لنا؟ هات لنشوف مين فاتح صوته بيقدر يسمعنا شيء لوائل كفوري. حيلا شيء من اغنيات وائل كفوري الجديده او هيدي او اللي قبلها او اللي قبلها او اخر وحده. واو الشتويه. لا لا بس حط الشتويه دخيلك.
1: بلو انا راسي تخلبت ومن جوا لساني تربى.
0: صباح الخير شربول الله يحميكم. مرسي تراز من عين سعاده تحيه كبيره لإلك. اللوس دي مش دارين عمل الشربول بالعكس انا معلق صوت التليفون على الاخير مسكر الباب لحتى خيي ما يسمع ويوعى لك. دق عليه الباب وقل له قوم قوم اسمع ما تفوت هالاغنيات الحلوين من ميلينا.
2: يسعد لي صباحكم هالحلو معكم انصاف صباح مش دليا بس قضاء علي.
0: اهلا وسهلا فيك. بتعرفي لهادي مطر؟ تعرفي لعلاء صبح؟

0: تعملين على حفلة وائل كوري السنة اللي جاية؟ رح تصير سولد اوت. لا لا لا لا لا أطلب منكم شغلة بليز، بدي أقول شيء هلا، بدي مرة شيء على الهواء، سجلوا بتليفوناتكم لأنه كثير كثير مهم. يلا سجلوا، لأنه رح تسمع عروض كثيرة من مؤسسة الأزياء للمعدات، 10 عروض بهيدا الفويس اللي رح يطلع هلا على الهواء بصوت الأستاذ جوزيف أزي صاحب مؤسسة الأزياء للمعدات. ضروري تسجلوا حتى ترجعوا تسمعوه على مهلكم.
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: برميل بيو على المي $45، برميل بيو على النفط $55، برميل طرج نص كاوتشوك $12، بدلة الحامة 300 أمبير $30، بوت صناعي بوز وكعب حديد $15، صاروخ صغير 4.5 أنش $12، طقم شقة مسنة 11 قطعة $8، مادحة 13 ميلي سرعات رجراج $10، مكنة غسيل 110 بار $50، قصش حالي مع رسور الزيادة $2.
0: فإذا هيدي جملة عدد من العروض من مؤسسة الأزياء للمعدات. حجزوا العرض اللي بيناسبكم على 03-386-322. مؤسسة الأزياء للمعدات موجودة على الدورة حد مستشفى مر يوسف، عندهم فرع كتير حلو بسن الفيل، فرع بجاليري الاتحاد بجديدة المتن، أما الفرع الرئيسي لمؤسسة الأزياء للمعدات فهو موجود بسد البوشية المدينة الصناعية خلف البراد اليوناني.
2: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.

0: نقول مجانا. يلا مين بده يغني لنا؟
1: بونجور جابيل، بونجور للجميع، يسعد صباحكم يا رب. أنا بحب الشتوية، بس مش إنه شتي ولا لا، هيك تصحى شوي بس تكون مشتية كل الليل، كتير حلو الجو بيكون، وفي مجلية بصغارتها كمان
0: أكيد. والله أنا بموت بالشتوية، مش لا مثل ما قلت أنا تشتي شوي، بحبها تكون كابسة كابسة وعم يطلع من الأرض أكتر ما عم ينزل من السماء، وانت ماشي بهالسيارة مدورة المساحات وعم تسمع أغاني. يلا مين بده يغني لوائل كفوري؟ بليز بدينا تغني.

0: تنسوا السبت المطرب نقول القصة على الساعة 9 الدخول مجاني بمهرجان التفاح بميروبا, وقبله على الساعة شي 6 في الاتحاد اللبناني والعربي للألعاب التراثية, يعني مثل رفع الجرن والمحدلة وشو في كمان ورفع المخل. مين بيعرف شو يعني مخل؟ أبطال من كل لبنان جايين, والأحد مسك الختام مع الشاعر حبيب بو أنطون والشاعر إلي بو أنطون والشاعر مازن غنام والشاعر جريس نخول بسهرة زجلية رائعة, سهرة لبنانية مع جوقة المجد بحضور ومشاركة ضيف الشرف الشاعر الدكتور لياس خليل. نعطيكم
1: بونجور شربيل
0: بونجور,
1: انا اشتقت لك كتير اليوم اول اكوال, انا اندرا بحبك كتير.
0: برافو يا اندرا, حمس كتير لاول يوم اجمالا بيروحوا التلاميذ عم يبكوا.

0: فيك تهلقدي بيحبك بعمري كان عالف بالحب صار عم يحلف بحبك وصاير ما بيجيني نوم قبل
1: يلا كلنا سوا زقفولو
0: ومعلق من أول يوم بكل شي فيك
1: أيوة
0: وصاير ما بيجيني نوم قبل ما أحكيك ومعلق
1: يلا
0: من
1: رصو.
0: أول يوم بكل شي فيك معك بشير مهنم كفر بيه
1: لك بشير منك هين يا بشير منك هين والله كان خرج هالغنية إلا كيسك بس ما في حد غير كافي دو برازيل هيدا كيسك ها هيدا الكافي دو برازيل لك مش هي بشير بيقعد سيكوريتي بهالليل بفقرة بيقعد يحفظ أغاني لحظة وقفة ملينا حكمة اليوم
2: صباح الخير شربل وملينا
1: صباح النور
2: مثل ما الشمس بتشرق على الكون بتشرق على قلوبنا طمأنينة والرضا أحلى صباح بوجودكن ندى
1: ولك يا ندى بتجنني ست الستات وحياة الله بدي أحكيكي ونسى معكي بدي أعمل لك فقرة ثابتة تصير تبعتي لنا إياهن قبل بيوم ومنحددها يعني إنه منتفق على وقت بتصير حكمة اليوم مع ندى كثير حلوين كثير حكمين حلوين هولي درر يلي بتقليهم بدنا هيدا الغنية حدا يغني لنا إياها

0: سعيدة
1: وقفي على الفويس وجاي.
0: يسعد صباحكم جميعا المستمعين.
1: سمعنا شيء
0: بس بدي اقني لك قنية صغيرة.
1: يلا.
0: قال سوي لنا كاسة شاي وخلي السكر لحاله هسا يجي حبيبي وحليها بجماله.
1: هيدا
0: معك فراس من سوريا.
1: لك يا فراس غني لنا اياها، ابعت لنا اياها مغنية مش شعر.
2: صباح ملينا اشتقت لكم. انا بدي صبح انتصار بالمانيا وبناتها ريما الظاهر معك من على.
1: يا هلا بريما. ريما شي مرة مغنية بحياتك؟ ريما جلاني شي مرة هيك بعت غنية؟ انت بتشارك كتير بالبرامج، شي مرة بعت غنية؟

0: يبي صوتك بعثنا أو عبد الله الكوراني حطينا لعبد الله غنية رولاتي. يا الله شو حلو
1: بعده قلبي بيحنله جرب ما اشوفه
0: تعبني.
1: هاي انا قادرة لك انت مغني
0: لك يا عمي كنتوا عم تدرسوا منيح بالصيفية عندكم حافظتيها كثير منيح.

0: حكايته.
1: شرغول صباح الخير.
0: يا هلا صباح النور
1: يا رب. ماجد لله
0: دايما لله.
1: لك يا عمي شو عاملين شو عاملين بهالولاد؟ والله يا شربول بنتي بالفرير بس كنت
0: اليوم طالعين لعندهم
1: صراحة على الهواء من امبارح مش نايمة ناطرة الأوزمو.
0: يا الله
1: بدها تشوف الكاركتير وبدها مبسوطة رايحة أول نهار ركض على المدرسة. نهارك مبارك ميسي كتير على كل شيء عم تعملوه.
0: أنا باسمكم بدي أقول مرسية لمطانوس تريدينج خصوصا لشرب المطانوس. هلا تحية لكل بيت مطانوس إلي ومادونا بس يمكن شرب المطانوس لأكتر شيء بننسق معه ونلتقى فيه. أنا بدي حي كل أصحاب هالشركة وعن جد مرسية على الفرح اللي عم يزرعوه بقلوب كل التلاميذ. يعني أكتر من 60 مدرسة رح بيزورون ويوزعوا عليهم أوزمو. وما بعرف إذا حدا فريند معي على الفيسبوك شفته، حطيت 3 فيديوهات هيك عفويين من توزيع أوزمو بمدرسة المدرسة الرسمية بجبيل. قديه كانوا هالتلاميذ مبسوطين وفرحانين وميرسي مطانوس تريدينج. اليوم كاركترات أوزمو طالعين على بسكنتا على مدرسة الفرير ببسكنتا. بكرة رح بيكونوا بالبزنسون بداون تاون وين كمان بالإليزي بالحزمية حزمية وأشرفية الإليزي حزمية. واو حدا بعت لي صورة المخل

0: يعني شو بدي اعمل تصير احفظ اغاني؟ احلى التحيات الصباحيه شربول ومالينا، نهاركم سعيد ومبارك. سميره انصو من تور فرنسا. اليك يعني غني من زمان على راديو سترايك. سترايك مش بس بحبها
1: ومش لاقي لك تاني، مرقولة على الوتنج وريح دني برا مجنوني عن قده، بس عاد عن هيك من الخوف الناس. اوكي يا شلل.
0: لا منيح للوس اللي اكتفيت هالقد، منيح ما كنت طميع اكتر، نجيتنا من كارثة. بعدنا مش واعيين بس والله بدي غني لك. يلا سمعنا دانيال.
2: بعدك انت حرام، يحكوا بصص الغرام. بعدك انت حرام، يحكوا بصص الغرام.
0: الله.
2: بعدك انت بالحب على الدنيا السلام. بدي غير فيك العالم، علمهم كيف بيحبوا، والكتبوا تاريخ الحب، نسيهم كل شي كتبوا.
0: لك غيرت لنا مزاجنا كثير. حلو دانيال، تحية كبيرة لك. هذه صورتك أو صورة الفنان ماهر جاه اللي حطتها؟ شمعون شو بيشبهه كأنه ماهر جاه. يلا مين قال انا؟
3: شفته عمزرق بيته، لحكاني ولحكيته، اتطلع اتطلع فيه، وما كان
0: بقول بعدنا مش واعيين بس ما بدي اقلك. يلا سمعت لك شو مور راديو بالسياره وعم سجل، ان شاء الله يكون معك ناس بالتاكسي بينبسطوا فيك تعمل لهم اجواء.
2: بعدك انت
0: شربول، إن شاء الله السبت رح منشوفك بميروبا يا حبيب القلب. نحن طالعين من علي على ميروبا على مهرجان التفاح. لك أهلا وسهلا يا مروان، بدنا نولعها، بدنا ندبك على نقول القصة. دانيال عبالي، لا هذه صورتي عجد كأنه ماهر جاه ملينا، بس حاطت صورة بروفيل. عبالي إن شاء الله صير مثل ماهر جاه. يلا إذا بدك تعمل فنان أنا بعمل مدير أعمالك، دي آر مانجر. بدنا شي صبي له، وين هالنسوان والصبايا يغنوا لنا. يلا إذا حدا بده أي شي من الفترة الصباحية، نحن في رقم. هلا أنا عندي ثلاث أرقام بس حاطط رقم بتصرفكن، اللي هو 03-777-969 03-777-969. أي حدا بده يكون معلن معنا بالفترة الصباحية، أي حدا بده رقم معلن بيقطع معنا بالبرنامج الصباح، أي شي بدكن إياه، فإذا 03-777-969 بعتولنا اللي بدكن إياه فويس بليز وأنا برد عليكم. يلا شو طالع عبالي مالينا هالأحد بليز، ما رح عزبك لأنه عنا مهرجان ميروبا تعمل تبولة ومشاوي، بدنا نروح نتغدى بمطعم جلسة الخوابة هالأحد. شو أقول، شو حلوة القعدة فوق، بدنا نطلع نودع القعدة على التراس. يلا مين بلاقينا هالأحد؟ رح بيكون مثل كل أحد المطرب غازي نجم، وأجواء واو شو حلوة. أنا بروح على الخوابة، أنا آخر هم عند الأكل، بحب اشرب عرق من عند جلسة الخوابة. مش معقول شو هالعرق السلس. تعرفوا انه هن بيعملون الكركي دايما ريك بمطعم جلسة الخوابة كفرد بيان، حتى بينزلولكن شو بقولوا البطحة لأنية العرق مكتوب عليها عرق الخوابة كفرد بيان. مثل ما خبرتكم شو عاملين لنا مطعم جلسة الخوابة ب مهرجان التفاح، جايبين لنا شجرتين تفاح كبار، بدون مرسيلة سامي مهنا، ورح بعلق فيهم تفاح. هي كعكة ميروبة هتلا نسمعون.
4: بونجور شربون يا هلا منينا ماركم حلو يا رب. نحن رجعنا بلشنا كل يوم نسمعكم وما نقفة ولا ديرة.
0: مرسي جوزيف السعادة. كعكة ميروبة يلا إذا طلعتوا على مهرجان تفاح بميروبة اسألوا عن كعكة ميروبة قلوا لهم أنتوا اللي بزيحنا فيكم شربن جايين دو أطيب كعكة. بدينا شو بتنصحيون؟ أنا ما باكل غير نوع واحد صراحة دبل تشيز. بدينا كل شي بتاكل يخز العين والحلو فيها أنه ما ببين. بتبلش بالدبل تشيز معي بتكل نصة شوية بتنقل على السبمارين من عندهم يا ويلي كعكة طرابلسية على الفحم ما بعرف ليه بيدهنوها بالزبدة يمكن تتحمص مش مقبول ما بيستعملوا إلا أحسن نوع اليورباك. بيرجع بتختم مالينا بنوتيلا ما بتحط بقلبها موز وبتحط جبنة بقلبها.

0: دانيال بلشوا المعجبين هيك يحيوك. لك تحية من إلي مجدلاني عم بقول لي صوته رائع لدانيال وبدي وجه له تحية. بدك رقمه إلي؟ ببعث لك رقمه؟ وقال كعكة ميروبة عزمينك على أطيب كعكة بمهرجان التفاح. يلا دانيال طلع على ميروبة وسأل على كعكة ميروبة عزمينك على أطيب كعكة وجيب مين ما بدك معك كله معزوم. لما بتصيري باي رح خلي والله لك جوزيف سعادة بعتها فويس جوزيف عم بقول لي قال كل حدا بيجي من بقول انا جاي من قبل اغاني له كعك ببلاش. نرجع التنين نطلع من شق عليه بسجن رومي. لا اول شيء بفصيلة عيون السيمان بعدين بسجن رومي بنقله.
1: هلا غير انه صباحكم بعقد وصبحيتكم بتجنن، اليوم صباحكم كفوري وائل يعني غير شكل عن جد، ما له قلب واحد ينزل بالسيارة ويبلش الدوام.
0: يلا فيك تاخدينا معك، نزلي معك الموبايل، اصلا ما حدا بينزل على شغله بدون تليفون. ان شاء الله تكوني عملت داونلود لاغاني اغاني، تفضلي تسمعينا.

يا الله شو حلو هالصباح برفقتكم عن جد. يلي بده يطلع هالأحد على مطعم جلسة الخوابي بيكفرد بيان سألوا عنا, يعني سألوا وين قاعدين أنا وميلينا على طاولة, وخلونا نتعرف عليكم للحجز مطعم جلسة الخوابي كفرد بيان 03-554-332. دانيال عزمينك على مطعم جلسة الخوابي, تطلع تغني عندهم فجر مواهبك. إذا رقم مطعم جلسة الخوابي كفرد بيان 03-554-332. حلو الحب مالينا في يطلب منك طلب بعد البريك, عم يطلبوا إذا فيك تمرق لهم أغنية أوليبان للعميد الدكتور زياد مراد إذا بتحبي. إحنا ما منغصبك بشي, إذا بتحبي حطيها. يلا اجي دانيال, ليك تعال نستضيفك شي نهار كمان. إلك تحية من كريستين قال بتسلم عليك وبتقول إنه صوتك كتير حلو. ليك دانيال قد ايه عمرك؟ بعدين بلش الصبايا يوجهوا لك تحياتي.

0: بذكركم إذا ما لقيتوا كافيه دو برازيل حد بيوتكم بعتوا واتساب للشركة على 76 777 361. فإذا كافيه دو برازيل واتساب بس مش اتصال بليز 76 377 361. قولوا لهم أنتوا وين سكنين وخبرون أنه ما لقيتوا كافيه دو برازيل دغري بيدلوكم على أقرب حدا بيبيع أقرب محل بيبيع كافيه دو برازيل على بيتكم. وإذا بدكم لتريحوا راسكم اطلعوا على مهرجان التفاح بميروبا في ستاند للكافيه دو برازيل عاملين عروض كتير كبيرة على الأسعار ورح بيكون في صبايا بكل أيام المهرجان عم بيضيفوا قهوة مجانا كافيه دو برازيل لكل الحضور بمهرجان التفاح بميروبا ناطرينكم.
1: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبا بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18-19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبا السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.
0: يلا هيدي أولي باي. يسعد صباحكم الجديد، صباح النور لكل المستمعين يلي عم يسمعونا. بصارت 6:07، ما تنسوا بتلاقيكم مراية على الهواء مع من قلب بيروت.

نعطي حق يلي نفذوا هذا العمل. بدي وجه تحية للعميد بقوى الأمن الداخلي الدكتور زياد مراد يلي كتب ولحن ووزع موسيقيا هالأغنية الرائعة وتنفذت بفرنسا. اللي عم بغنيها هو سوليست بفريق اسمه زام.

عم بيقول هالسوليست الصوت الرائع من فريق زام فريق فرنسي بدنا نقول لك شكرا يا لبنان على كل شيء عم تعطينا اياه. رح نضل نحبك, رح نضل نحلم فيك, ورح نضل نتمسك فيك لاخر يوم من عمرنا ولاخر نفس.

0: حبت مالينا هيك تسمعكم الغنية بشكل كامل. مرسي مالينا، تحية كبيرة لكم ولكل المستمعين يلي عم يسمعونا.
1: للتواصل مع شربل سعادي واتساب 71 989 989.
0: هذا الرقم يلي من خلاله بنتواصل نحن وياكم. شو ما عندكم اليوم يا رب كل هالصحات بتمرق على خير. شربول عم نسمعك انا وبناتي رايحين على المدرسه، تحيه كبيره لكم. طب كيف بدهم ينبسطوا يعرفوا انه عنهم عم نحكي؟ لازم تقولوا لنا اسمكم.

0: لو نحن كنا بلشنا كتير بكير من الساعة 6 بس أكيد بهالوقت 7-5 دقايق بتوقيت بيروت أكيد في أشخاص كتار هلأ وعيوا وعم يسمعونا وعم بحضروا حالهم لا ينطلقوا بينهارهم. كمان تحية كبيرة لألكم لكل تلاميذ المدارس لكل طلاب الجامعات. الله يكون معكم بهالنهار ويرفقكم بكل خطوة ويعطيكم القوة. وأهم شيء بلشوا من أول السنة على التركيز. خلص خلصت صيفية, حطوا كل المشاريع اللي عملتوها ورا ظهركم وركزوا على دروسكم. الله يكون هالصباح يكون مفتاح نجاحكم وتكون كل خطوة اليوم بتعملوها بتقربكم أكثر وأكثر من أحلامكم. إن شاء الله من هالصباح بيبلش النجاح عندكم وصباحكم بيكون موفق ومليان خير.
1: حلو الحب لما يجمع بين قلبين ويخليهم شخص واحد بعد ما كانوا اتنين حنوا لبعض حبوا بعض. وبقول لك أنا صباح الخير وصباحك يا شربل أنت ومالينا.
0: يسعد صباحك. يعني أنا
1: معك روزي يا شربل.
0: لك يا روزي.
1: روزي عبد الشادي.
0: روزي أنا عم بحكيك وعم ركز لأنه عم يحكوني فيديو كول. ياسر شمالي بدي حيي المسؤول عن فرقة شيوخ الدبكة المعلبكية لأنه عم بيركبوا بمهرجان تفاح بميروبا عم بيركبوا لنا أكبر خيمة عربية بيت شعر.

ليش في أوقات أيام هيك بتقطع بحياتنا, بتقطع على الفاضي بدون ما نعمل فيها شيء يعلم, شيء يأثر, شيء يمكن نرجع نتذكره بعدين. فهيدي شغلة, هيدي نقطة ضعف بحياتنا, فضروري قد ما فينا ما يقطع الوقت. مرور الكرام, أوقات يمكن كلمة, يمكن كلمة أو موقف هيك منتركهم بيكونوا بيتركوا أثر كثير حلو, بتضل الناس تتذكرنا فيهم. فما تخلوا وقتكم يكون عم يقطع هيك على الفاضي.

كل الأهل اللي عم يسمعونا أكيد حضرتوا كل الكتب للمدارس لأولادكم، وبدي أقول لكم الله يعينكم. يلا أيام وبتمروا، وإن شاء الله يا رب السنة اللي جاية بتكون أفضل أفضل عليكم. أول شيء من ناحية الأقساط المدرسية بدي أرجع أذكركم، إذا بعد في كتب ناقصة في مدارس بعد ما فتحت، إذا بدكم قرطاسية، بدكم شنط للمدرسة، بدي أدلكم على مكتبة سماحة موجودة بغدير بجون، يعني دغري على جسر غدير، عاملين صدقوني عروض كتير كبيرة لمستمعي أغاني أغاني، عم يعملوا 10% ديسكاونت على الليستا، وعم يعملوا 15% على فاتورة القرطاسية. كمان عندهم تشكيل كتير كبيرة من الشنط، بكفي بس تقولولن انه سمعتوا الاعلان على اغاني اغاني، وشوفوا كيف رح يهتموا فيكن. مكتبة سماحة موجودة على ظهر جسر غدير، انتوا طالعين على بكركي حريصة الطريق القديمة، على اول على الجسر على اليمين، بيفتحوا من 9 الصبح ولـ 8 المساء، وحتى السبت بيفتحوا بهذا التوقيت بين 9 الصبح وثمانية المساء. رقم 70 20 79 79. فإذا رقم مكتبة سماحة بغدير 70 20 79 79، وأكيد أمر طبيعي إنه يكون تجليد الكتب مجاناً.

0: عندكم اعلان يسيب بنسبه استماع 76%؟ بقى لكم الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان
1: برعايه وزير الزراعه الدكتور نزار هاني، وزير الاعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.
2: للتواصل مع شربة السعادة واتساب 71-989-989.
3: خير من جديد لكل المستمعين وين ما كنتوا بلبنان وبكل دول الانتشار.

0: بدي صبح بالخير كل تلاميذ المدارس وكل طلاب الجامعات وكمان كل الأساتذة والمعلمات يلي رجعوا يسمعونا. بدي لكم بون رانتري. الله يا رب هالسنة الدراسية بتكون عليكم أحلى وأفضل من كل السنوات اللي مرقت رغم كل التحديات يلي ناطرتكم. إن شاء الله تكون سنة فيها نجاح وتوفيق وراحة بال. أهم شيء مثل ما قلنا رغم كل الصعوبات يلي مبينة من أول السنة راح بتواجهكم.
1: قلبي بفك وبغار ومنك عمرك يا عيوني بشيلك بقلبي.
0: لا كل الأساتذة بشكل خاص وكل المعلمات يلي عم يسمعونا الله يعطيكم العافية ويعطيكم القوة. كمان لكل تلميذ لكل طالب الله يرفقكم ويعطيكم الهمة مثل ما قلنا من شوي انه تكونوا عم تقدروا تركزوا بعشقته بوسط هالضغوطات يلي عم بتعيشوها انتوا واهلكم لحتى تقدروا تواجهوا كل الصعوبات ولحتى توصلوا للنجاح يلي بتتمنوه ويلي ناطرينه انتوا واهلكم. بدي وجه تحية لأنجي وبنات عم يسمعونا قيستا وأيانا ومارينا. يسعد صباحكم. شو على المدرسة؟

سربول، تعرف شي مطعم بيعمل غمة؟ ولو إذا بدك في راس نيفة بيمشي الحال؟ بدك في مطعم كبة زمان، كبة زمان موجود بدبي طريق الداخلية دغري، بس قطع كنيسة الصعود انت ونازل صوب انت الياس عالشمال، عندهم فرع بسوديكو كبة زمان.

0: بس كبة، كل أنواع الكبة، خصوصا الكبة الزغرتوية على أنواعها، كبة بالصينية، كبة بلبنية، حتى بيعملوا أطيب شيش برك عندهم في مطعم كبة زمان بدبي، أطيب فوارغ، أطيب راس نيفة، السنات، مقادم، شو بيخطر عبالكن؟ وإذا فطورتكن طلعت $50 وأكتر بيعملولكن حسم 10%، بس ضروري تقولولن إنه أنتم من مستمعي أغاني أغاني. رح بعطيك رقمهم بدبي وقلي له من قبلنا، رقمهم بدبي 79 043 573. ما تقولي إلا كبة زمان أصحابه من صغرته، فالكبة الزغرتوية على أصولها ومن 23 سنة بيها المجال. على خدي حالي يلا بدي واجه تحية للزميلة بالال بي سي بيرلا نجار، العروس ألف مبروك، ما قلنا لها بيرلا مبروك على الهواء. كنت عم بحضر امبارح بين قدامي موضوع عملته عن الكبة الزغرتوية، يا الله شو حلو هالموضوع. عم تحكي مع، عم بتصور مع نسوان بزغرتها، يعني تصوروا كبة زغرتوية وبالجرن كمان، كيف هيدا؟ تربول بدي أقول لبون رانتري لكل التلاميذ والأساتذة، مروان أبي خليل من الكحالي يسعد صباحك. أدال السعيد عم تقلك ملينا مثل العادة مولعتيها. كمان جوسي يسعد صباحك، تحية كتير كبيرة لك.
1: هاي شاربيل، أنا إميليو وأنا اليوم كتير مبسوط لأنه حقدر أحكيك، لأنه أنا اليوم رايح وصل أفتح المدرسة، أنا بلش مدرسة لوكانز وأختي لوديسات.
0: تحية كتير كبيرة لألك. بسم الله على إليس عادة زميلنا ببلدية ميروبة، ملينا من الساعة 6 بميروبة، عم يبعث لي صور من المدرج. بسم الله عليك يا إلي. إلي اللي عنده باتيسري سيغون أنتو نازلين من عين الريحانة، شايطة على عين الريحانة على اليمين. والله بدي بشير له تحية. نهار الأحد بمهرجان التفاح عم بحضر إلي لأنه هو شيف باتيسيه، عم بحضر أكبر تارت من التفاح، رح تكون بالمعرض، رح تنقص ويتضيفوا كل الناس منا بطول 10 أمتار. بتعرف شو يعني تارت بطول 10 أمتار؟ حوالي الساعة 6 لقونا الأحد على مهرجان التفاح بميروبا.
2: بونجور شربل، بونجور. شو بدي أقول لك؟ أنت ما بعرف إذا معك خبر إنه في 3500 أستاذ بالتعليم الرسمي،
0: وحياة الله منيح لقلت لي يا فاطمة،
2: الوزيرة قبل بيوم من بداية العام الدراسي عن الشغل، قال بدها تعمل دراسة لترجع ترجعهم وآخر أيلول. فأي بداية عام دراسة وهي في هيك ظلم في حق الأساتذة.
0: تحية لك فاطمة كموني، بس هون وقعتي حالك بالفخ وفرجيت أنه ما بتسمعينا دايما، لأنه كثير توقفنا وعند التحرك تبعهم وقلنا أنه العام الدراسي بالمدارس الرسمية بلش بخطوة كثير ناقصة، وكانت قرار الأساتذة والمعلمات كمان أنه يقدروا 3500 تلميذ المتعاقدين بالتعليم الرسمي، أنه كانت صفعة كبيرة للتلميذ مع بداية العام الدراسي أضربوا وعم بيطالبوا بحقوقهم، وشو ذنبوا التلميذ، وبيقولوا لنا ليش ما بتحطوا ولادكم، بتنقوا على المدارس الخاصة، ليه ما بتحطوا ولادكم بالمدارس الرسمية؟ بشرفكم مين تابع جلسات المناقشة، الجلسات العامة لمجلس النواب لمحاسبة الحكومة، مين تابع؟ قديش كان في مواقف بتضحك وبتبكي بالوقت ذاته؟ أكيد سمعتوا النائب أديب عبد المسيح، اسمعوا شو قال، شرفكم اسمعوا.
3: بالنسبة للمدارس الخاصة دولة الرئيس، يعني اسم المدرسة على اسم قديس والفاتورة بتطلع باسم إبليس، يعني
0: سمعتوا؟
3: بالنسبة للمدارس الخاصة دولة الرئيس، يعني اسم المدرسة على اسم قديس والفاتورة بتطلع باسم إبليس.
0: مشان هيك أنا كنت أول مين جرأت وقلت على الهوى، أنه توجهت لكل الرهبانات اللبنانية وقلت لهم منترجاكم شيلوا أسماء القديسين عن مدارسكم، سموها أسماء علمانية، مدرسة الورد، مدرسة المنتور، مدرسة اللي بدكن إياها، بس ما تسموها أسماء قديسين.
4: عيب ولو
0: عن جد عيب، عيب يلي عم بيصير بالأهالي، وأنا بتحدى إنه تكون مدرسة بتخسر. مشان هيك هالإقبال الغير مسبوق على المدرسة المركزية بجونية يلي رفضت تزيد دولار هيدي السنة، حرام عم يخسروا بالمدرسة المركزية، لازم نعمل لهم لمية. هيدا دليل قد ايه المدارس عم تسرق من جيوب الأهالي، وتحت حجة إنه عم يخسروا. أنا بدي أدعيكم تروحوا تزوروا المدرسة المركزية بجونية، تشوفوا الأشغال اللي ما عم توقف فيها، الترميم يلي عم بيصير دايما، بتشوفوا الإبب، السبع إبب يلي عم ترتفع على ظهر المدرسة، ورح بتصير أجراس المدرسة المركزية صوتا ينسمع بكل أرجاء مدينة جونية بس تصير الساعة 12. هودي كيف عم يتدين ولا يعملون؟ هودي من الأقساط المحدودة. بتعرفوا انه حدا، يعني ما بدو الاسمه بس انا بعرفه من وراء وزارة احدى الوزارات، تصوروا كنت انا اطلب منه خدمات تلفلي ليعمل واسطة، نقل ولاده من المدرسة، اخذ افادات ثلاث ولاد ورايح ليسجلهم بالمدرسة المركزية بجوني، ما في ولا مطرح. وصلت مع رئاسة المدرسة قالوا لي شربل ما في محلات، شو بنعمل ديوبلكس، بنعمل يعني بنقسم الصف وبنقعد التلاميذ تاني طابق، ما في محلات ابدا، وتاكدنا ما في محل بالصف لتلميذ واحد. هيدا دليل الناس قديش عندهم ثقه بهيك نوع من المدارس. مش كل المدارس الكاثوليكيه ما بتسوى، بس في مدارس كاثوليكيه للاسف ما عندها جنس الرحمه، وبيديروها رهبنات وبيديروها راهبات.
4: طب عيب ولو إذا بهمك يا حبيب أمك، صاير وزنك بتقل دمك ليه يا برو؟ طب عيب ولو
0: ليه يا عمي عم بيصير فينا هيك يا برو؟ يلا رح يطلع، فوت على الفيسبوك بيطلع لي الفيديوهات تبع شركة مطانس تريدينج، وقت كانت عم توزع قبل امبارح أزمه بمدرسة جبيل الرسمية. مش معقول شو حلوين، مش معقول قديه التلاميذ بالصفوف مبسوطين بالبوكسات الأزمه.
5: بونجور شربي،
0: بونجور
5: ميلينا، يسعد صباحكم. للأسف يا شربي،
0: يا شربل،
5: فضوا الكنائس وعبوا المدارس، بطل بطل في انتماء حتى للكنيسة، كفروا الشعب وطفروا الشعب للأسف. يعني عم نموت ومنعيش تندفع القسط، وهلأ بعتونا انه زادوا وغير نهائية.
0: مدام أنا ما عم بطلب يكون تعليم مجاني بالمدارس الخاصة، أكيد ما بتقدر الرهبانات تكمل، أنا انتبه عم بحكي بس على المدارس الكاثوليكية كوني أنا زلمة مسيحي ماروني، أنا بنتقد جماعتي قديش هني عم بيكونوا قراب من الأهالي. بس أنا بدي أسأل مين عم بيراقب هالمدارس على الاقساطات العشوائية؟ مين؟ وزارة التربية بغيبوبة، مين بس يطلع حدا يقلنا انه بلا عم نراقب وهيدي الزيادات عادلة؟ اي والله يا شربول معك حق، هيدا الجيش الاسود، وحتى المستشفيات يا ريت بيشيلوا اسماء القديسين عنا. صباح الخير شربولة، وصباح الخير ملينا، نيلنا فيك عن جد. بعدين شو هالملينا، كل خبرية والغنية بظهره لك هالتعبير جورج دو باري. بعد لها شي فويس بالفرنسي، لا شو اشتقنا لباري ملينا.
6: بونجور شربيل، الله يساعد، الله يساعد هالأهل، عم يقلوا من حالهم كرمال يعلموا ولادهم، عم يحرموا من حالهم اشياء كتيرة كرمال ما يأسرعوا ولادهم. بعرف من ولادي ما حدا بقي هون، رجعت الا صارت برا من هون، يعني هذا شيء محزن، شيء محزن للاهل وللاولاد
0: للاسف،
6: شيء عن جد شيء بحزن. يسعد لي صباحك وصباح المستمعين.
0: تحيه لك. بدي اذكر كل المستمعين انه شركه مطانس تريدينج عم بيشاركوا بمهرجان التفاح بميروبا يلي رح ببلش بكرة، وبيستمر السبت والأحد رح بيكون عندهم ستاند. جيبوا ليتكن ناطرينكن كاركترات أوزمو كاركترات بيك رولز رح بيكونوا بمهرجان التفاح بميروبا. اطلعوا هيك تعرفوا على مطانوس تريدينج هالشركة اللي دايما بنحكي عنها وتضيفوا من عندهم. إذا بتتسوقوا بمهرجان التفاح أكيد الأسعار بتاخدوها أقل بكتير من سعر الجملة. كمان بدي وجه تحية لكل شوفرية الأوتوكارات اللي عم يسمعونا ابتداء من التنين. حضروا لنا حالكم, شدوا لنا زنوتكم وجمعوا هالتلاميذ معكم بالأوتوكارات. رح نبلش نوزع على الأوتوكارات مش أوزمو, الأوزمو محلق صار فوق. يعني شفتوا كيف بي بعت لي قال لي شرب البنت كل الليل مش نايمه مش مصدقه, بنته بتتعلم بفرير بس كنت مش مصدقه يجي اليوم لحتى يجوا الاوزمو اللي عندهم على المدرسه. شو عاملين الاوزمو بتلاميذ المدارس؟ فاذا ابتداء من التنين رح نكون عم نوزع منتجات روشن, هالمنتجات الاوكرانيه, على كل تلاميذ المدارس اللي بيسمعونا بالباصات.

0: شركة طانوس تريدينج إذا بدكم تتسوقوا من عندها أهون شيء إنه تفوتوا على الويب سايت طانوس تريدينج.com، بتتفرجوا على كل العروض اللي عارضينها على الويب سايت، وما تنسوا تكتبوا أغاني 15. أغاني 15 هذا برومو كود مخصص لكم أنتم مستمعين أغاني لحتى تكونوا عم تستفيدوا من هالحسم بنسبة 15%، يعني انتبهوا حسم 15% على سعر الجملة. وإذا عصتوا شيء رقمهم 03-92-92-83، فإذا 03-92-92-83.
1: موجور شابر، كيفك اليوم؟ منيح
0: كتر خير الله.
1: شو هالأغاني الحلوة اليوم من الساعة 6 مرفقكم نازلين من فيترون تنوصل الأولاد هالمدرسة. هلأ جيت على الشغل وبعدني مرفقتكم، أغاني كتير حلوة. وشو بدنا نعمل يعني، معروفة هيدي المدارس، يعني شو بدنا نعمل؟ كتر خير الله على كل شيء. يلا نهاركم حلو. رانيا صغيب.
0: رانيا تحية كتير كبيرة لك. يلا نطرينك، وعطينا انه جاي على ميروبا بمهرجان التفاح. كمان من المطاعم يلي بحب ادلكن عليها مطعم موجود بدبي حد المول، مطعم اسمه ام ماجد، مطعم كتير مهم. اذا عم تفتشوا عن مطعم اصيل وعنده أكل لبناني غير شكل، لازم تجربوا مطعم أم مجد بدبي، الطريق الداخلية دغري حد لومول. القعدة عندهم كتير حلوة، كتير حلوة، كوزي، كتير مرتبة، ديكور رائع. عندهم أكلات لبنانية بتشهي، يمكن ما بتلاقوها مطرح تاني. يعني عم نحكي بالسنات، نخاعات، بيض غنم، سناسل، وكل شيء محضرينه على أصوله. يلي بيحب اللحم الني، كل أنواع الني موجودة عندهم. صدقوني غمضوا عيونكم واختاروا، من السودة للفتيلة، اللحم الني مثل ما قلنا على أنواعه، شو بيخطر عبالكم من لحم ني بتلاقوه عند مطعم أم مجد بدبي. إذا رحتوا زرتوا مرة مطعم أم ماجد بدبي رح تسجنوا حالكم بالمطعم، ورح تسكروا الباب وتقولوا لهم بليز خلونا عندكم. يا ويل السنات بحامض، يا ويل بلينا قلت شهينا بعد حياتي. أنا ما بيغلى شي عليك. هلأ بعد العشرة منروح نتروق أطيب السنات ونخاعات مع حامض زيادة، من قلنا حطونا شوية توم بقلبهم. يا ويل اليوم بمطعم أم ماجد بدبي كمان حد المول، فيكم تطلبوا البلاديجور. عندهم مطبخ لبناني أصيل، وصدقوني طعمة بتخليكم ترجعوا مش مرة واحدة لعندهم، 10 مرات. أكيد عندهم ديليفري، رح أعطيكم رقم التليفون. كمان فيكم تطلبوا من عند أم ماجد من خلال الابليكيشن توترز، يعني تصوروا دقوا لهم بونجور مطعم أم ماجد بدي ساندويش السنات. يا ويلي شوفوا كيف بتفزوا فاز بالشغل. رقم مطعم أم ماجد بدبي 79-30-250، 79-30-250. بعد البريك في هدية قيمة من أبليكيشن سيرفي فايند يلي كمان موجودين بمهرجان التفاح بميروبا.
2: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.

0: بيو هو الحليب.
1: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.
2: وصلنا لآخر كم دقيقة، بعد عنا 4 دقايق بصارت 6:07 تماما. بتلاقيكم ميراي على الهواء مع من قلب بيروت. ميراي مزرعة
3: غمزاتك بشلو بتنسين الدنيا كل ما
2: لا لا. ميلينا اليوم صاير شي معك، ميلينا عم تدبك
3: غمزاتك بشلو بتنسين الدنيا كل ما
2: عم تعمل بروفا لبكره. بكره بدها تمسك على راس الدبكه مع شيوخ الدبكه. يلا كل عم يسمعنا بميروبا في ياسر شمال عم يبعث لي ماشي، بيبعث لي فيديوهات عم بيركب الخيمه بمهرجان التفاح. فرقه شيوخ الدبكه موجودين بميروبا. هلا بتعرفوا فتت ميراي، مش معقول شو هالسيرفي فايند، فتت على الابلكيشن لانه الهديه اليوم تقدمت كادو غملوش. فتشت على كادو غملوش وبينوا عندي، قالوا لي حضرتك موجود بميروبا، اقرب فرع ظاهر بالمصادر هو الشياح. يعني طلع كادو غملوش بين لي انه اقرب شيء علي الشياح على ميروبا، الثاني اقرب فرع هو بصيدا وبيرجع بسور جل البحر، الفرع بحارة صيدا. يلا بدي اقدم كادو لحدا، بس ابعثوا لي داونلود. يلي عمل عفوا داونلود لسيرفي فايند، اعملوا سكرين شوت معكم 3 دقايق. يلا بسرعه، هديه قيمه من كادو غملوش تقدمت ابلكيشن سيرفي فايند. كادو غملوش يعني مثل ما بتعرفوا يلي عنده العاب وهدايا ولوازم اطفال ومدارس، ومثل ما قلنا عنده عده فروعه. فبعتوا لي مين طالع عباله يربح كادو من عند كادو غملوش قسيمة شرائية، ما رح أقول إمتى، بس اللي بده حدا يبعت لي على 71-989-989. بدكم تبعتوا لي أنه عاملين داونلود لسيرفي فايند. بدي أشوف هاللوجو الأحمر عم بيضوي على التابلت قدامي. يلا ويل، ومكتوبة سيرفي فايند بالأسود. يلا مين 3-2-1. يا ويلي قدي في ناس عاملين داونلود لسيرفي فايند. يلا دي سرعة، ويلي منه عامل يعمل داونلود رح اختار بشكل عشوائي. رح عد 3-2-2.5-2.75. يلا بسرعة خلص وقتنا.
4: الو
2: بونجور، انت مين؟
4: عامر صبح.
2: عامر صبح من وين؟ من علي؟
4: صح.
2: من مجلية
4: كمان صح.
2: شفت بقول لك قد ايه رقم السجل؟
4: هات لنشوف.
2: لا بمزح، ما اني على ليلى عبد اللطيف. دخلك ليلى عبد اللطيف وين؟ عم تسمع شيء اخبار عنا؟
4: لا مخفية هالايام ما بعرف.
2: هي من وين؟ من عندكم؟ من علي؟
4: لا ما
2: بعرف، يمكن بعدها عم تعيش على امجاد الله يرحمه جان عبيد.

0: كل الناس بصير إذا حدا عنده مناسبة، عنده عرس، عنده خطبة بيتواصل معك، أوكي؟ بصيروا يعرفوا فيك بكل المناطق. ماشي، بتدفع $10 كل السنة.
1: السنة.
0: أوكي؟
1: أوكي.
0: يلا ألف مبروك عامر، رح أبعت رقمك لسيرفي فايند، هني بيتواصلوا معك.
1: أوكي.
0: بدي أقول thank you لسيرفي فايند يلي كل يوم عم بقدموا هدية من المشتركين عندهم، ويلي مئات مئات المشتركين من كل لبنان، وأكيد خلال وجودهم بمهرجان التفاح بميروبا الهدف من وجودهم أنه يكونوا كل هالحرفيين يلي مشاركين بالمعرض يكونوا موجودين عندهم على الابليكيشن لحتى يكونوا عم يقدروا يساعدون لحتى يسوقوا هالأشغال اليدوية اللي بيعملوها، يسوقوها بكل المناطق اللبنانية، ورح يعملوا بميروبا جولتهم والاشتراكات رح بتكون مجانا. بدي أقول thank you سيرفي فايند. قال هلا بتشترك كعكة ميروبا بسيرفي فايند من الساعة 6:06 اليوم. ملينا اليوم كانت مقصرة شوي، 6:06 بلشنا. لا 31 لازم نختم، يعني ساعة ونص على القد. رفقناكم بكل حب وانبسطنا كثير برفقتكم اللي بتجنن، ويوم عن يوم عم بيزيدوا تلاميذ المدارس يلي بيسمعونا وعم يتواصلوا معنا. بدي اعتذر من كل الاشخاص يلي ما قدرنا سمعنا اصواتكم، انتو احلى ناس لانه بتختاروا كل يوم تسمعونا، واصعب شيء انه تبلشوا نهاركم مع حدا بيحكي، بس بدي لكم مرسي لانه عم تنقونا كل يوم. مرسي ملينا لقلك. فاصل كثير صغير بتلاقيكم مراي مزرعاني على الهواء مع برنامج من قلب بيروت. تبوا على حالكم، باي باي.
2: كنتوا مع صارت ستة، اعداد وتقديم شربل سعادي، اخراج ميلينا سلهب سعادي.
3: صباحكم محبة، صباحكم صبر، وصباحكم أمل.
4: أنا على دورت الراديو وعم بسمعك ومتعقبة.
5: تحية كبيرة كمان لمدام ميراي.
3: إيه مرسي مدام ميراي، عم تسمعك.
6: كل العالم ناطرة المعاش، مش ناطرين شيء غير المعاش.
3: مثلا الأسعار غليت ولك خلص تعودنا، عجقة ولك طيب خلص تعودنا، ما في كهرباء، المي نقطعت، البنزين غلي.
7: طبت الحمام طار الحمام.
3: الكلمة اللي بنسمعها، الضحكة اللي بنضحكها، مثل نغمة البداية.
2: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.
8: من قلب بيروت.
2: أغاني أغاني بتقدم من قلب بيروت. أعداد وتقديم ميراي مزرعاني، إشراف شربل سعادي، إخراج ميلينا سلهب سعادي.

الخير. بونجور لكل المستمعين. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، اليوم الخميس 17 أيلول 2026. يا رب يكون نهار موفق لكم جميعا يا رب، كله أمل أمل. مين اسمه أمل عم يسمعنا؟ أمل الشامي. إن شاء الله يعني يكون كله أمل وتفاؤل ومحبة وبوزيتيف فايبز. وشو بعد فيه؟ قولوا لي هتا شوف شو بعد فيه. حب، غرام، انتقام،

Carvel, عملينا دخيلكن شو حلو الشمس، ما تقولولي شو حلو الضو. صباح الصوت الحلو، مرسي. حدا بعت لي لا لا لا لا لا لا، شو لا لا لا لا؟ إيه عليكي حبيبي.

0: جو من قبل الضو واعي وبيقول لي بليز اسمعي لي هالفويس.
1: بونجور ميرو، بس بدي اقول لك بونجورك قبل ما انزل على البيزونسون.
0: قولك يا حبيبه قلبي بونجورك 6000 مليون بونجور لك يا حبيبه قلبي. اثر كل اللي بدي اقول لك يا حلوه ويا مهضومه، اذا انت بوزونسون بيروت اكيد اليوم متوجهين متعنص تريدينج اكيد مع اغاني بكره. يعني اليوم بدك تحضري حالك لبكره، لانه اكيد متعنص تريدينج حضر بوكسيت بتجنن لكل التلاميذ. هلا اليوم وين هن؟ بالفرير ببسكنتا،
2: وبكره كمان
0: حزمية. يلا وبكره كمان بالإليزي بالحزميه. شو هالأوزمو وشو هالمتانوس تريدينج؟ ثانك يو كلك زو، انه بده يفرح شوي هالتلاميذ وهالولاد اللي رايحين على المدارس. تحياتي لكم مستمعينا، واكيد نحن وياكم لقاءنا بلش هلا ومستمر لغايه الساعه 10. دخيلكم الشمس شو حلوة، ضو الشمس بتطلع كل يوم بيكفينا، يعني بكرة ما رح تطلع هيئتها. ما انه شي عادي انه تطلع الشمس، لانه الضو بيأثر علينا اكتر بكتير مما منتخيل.
3: امل خلي عندك امل.
0: شوفوا الولد الصغير، انا بحكي من ورا خبرتي مع بطرس، يعني بصير عمره 2 مثلا ما بيعرف يقرأ وما بيعرف يكتب، بس بيعرف يفرق بين الضوء والعتمة.
3: ما في شيء
0: أول ما تعتم بيصير يعرف إنه هلأ وقت النوم، وإذا بعد في ضوء بحس إنه النهار لا بعده مكمل.
3: شوفها بعينيك.
0: والضوء بيأثر علينا كتير نحن ككبار، على نشاطنا على مزاجنا وحتى على نومنا. هيك بس يكون في شمس بصير طاقة أكتر، النهار غائم بخلي ميراي تحس بالكسل. شوفوني بكرة إذا مغيمة، شوفوا كيف راح أحكي.

بتعرفوها هيدي طلع الضو علواوي علواوي طلع الضو. ما بعرف ليه اجت ببالي لانه امبارح عشية الساعة 10 انا رجع على البيت وحياتكم مرق قدامي ويوي يا ويلي. شو قلت له لوين حبيبي لوين رايح؟ رايح يسهر. عيطوله اصحابه صاروا يعيطوله.

مستمعينا أكيد مثل العادي عم ندلكن على مطرح كتير أساسي ومهم لكل التلاميذ. أكيد عم خبركن عن مدرسة مهمة جدا ولازم تكونوا عارفين إنه

0: لازم تكونوا عارفين انه سوري لانه بلعت بريقي وتشردت انه كتير اساسية ومهمة المدرسة لانه بتكبر الولاد على اساس التشجيع وبتخلوا ولادكم يحبوا يتعلموا. عم بحكي عن سجاز سان جان مارون بعين الرماني. صار عندهم قسم انجليزي جديد من الكي جي 1 حتى الجريد 5 حد القسم الفرنسي المستمر، واكيد عندهم فريق متخصص بالصعوبات التعلميه. فيكم زوروا صفحتهم على فيسبوك ساجي سان جان مارون او اتصلوا فيهم على 81 500 33 027.
1: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تعبولت انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون. تعبولت لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامي. لأي استفسار 03-777-969.
1: توقعات الفلك والأبراج.

برجع لحمل اليوم بدك تخلص كل شيء بسرعة، بس مش كل شيء لازم يخلص بنفس الدقيقة. هدي السرعة شوي وخلي نهارك يمشي على مهله. برجع ثور، في شغلة كنت مأجلها واليوم مناسب تحسمها، وبعدها رح تقول ليش ما عملتها من زمان. الجوزاء حكي واتصالات، نهارك اجتماعي بامتياز، بس انتبه مش كل شي بينقال لازم ينحكى. درجة السرطان مزاجك بحاجة لشوية راحة واهتمام، عمول شغلة بتحبها حتى لو كانت صغيرة. برج الأسد، حضورك أول يوم والناس أكيد رح تلاحظ هالشي، استعمل هالحضور بطريقة حلوة وما تفوت بكل نقاش كأنك الحكم النهائي. برج العذراء، التفاصيل الصغيرة اخدي كتير من بالك ومن تفكيرك، مش كل شي لازم يكون بيرفكت بهالدنيا، خلي شغلة تمرق مثل ما هي. برج الميزان، اليوم بدك توازن بين إرضاء ناس وإرضاء حالك، تذكر كلمة لا منا جريمة. برج العقرب، عندك حدث أول يوم، إذا حادث حاسس إنه في شيء مش ظابط خليك منتبه وما تستعجل بالحكم. برج القوس، نفسيتك بتحب التغيير، طلعة صغيرة، مشوار، قاعدة مع رفقاتك، أي شيء بيكسر الروتين بيفرق معك. برج الجدي، شغل ومسؤوليات بس في نتيجة حلوة عم بتقرب، كمل بس ما تنسى تاخد نفس بين شغلة وشغلة. برج الدلو، فكرة جديدة براسك وما عم تتركك، اكتبها أو احكي فيها مع الشخص المناسب يمكن تطلع منها شغلة حلوة. برج الحوت، قلبك اليوم حساس شوي، اختار الناس اللي بتعطيك راحة مش الناس اللي بتاخد

0: عليكم مواليد 17 أيلول، إن شاء الله يا رب الفرح بالصحة بالنجاح كل هالسنة وكل الأيام.
1: صفات مولود اليوم.

مولود 17 أيلول شخص عملي دقيق مسؤول. هلأ إذا حط براسه شغلة بحب يعملها مزبوط، ما بحب الفوضى، ما بيرتاح إذا كانت الأمور حواليه ماشية كيف ما كان، بحب يساعد الناس. أوقات مشكلته أنه بياخد هم غيره وبيحاول يصلح الأمور اللي منه مطلوب منه يصلحها. عاطفي بس مش دايما بيعبر بسهولة. أوقات بيكون ناقد شوي، مش لأنه بده ينتقد بس لأنه بيعينه كل شيء لازم يكون أحسن. عقله حاضر، عينه على التفاصيل، قلبه أطيب مما بيبين.

يلا لازم احكي. أمالينا عطتنا الإشارة إنه لازم احكي. بصراينا بدي أعرفكم على سانتر إديكاتيف موجود بتبرجة اسمه لي سافوار. أكيد بس سجلوا ولادكم بهالسانتر إديكاتيف رح تشوفوهم تغيروا. بعد جمعتين ثلاثة رح يتغير الولد، رح يصير يفهم أكتر، يستوعب أكتر، ينتبه أكتر. هلأ بيعملوا له الدوفوار مش عنه، هو بده يعمل الدوفوار وبيشوفوا وين نقط ضعفه بيقووا بنقط ضعفه. أكيد خصوصي إذا كانوا عندهم تقديم السنة لازم مع بداية السنة تسجلوا ليتكم بي لي سافوار تبرجة. والحلو انه بيرجعوا بيعملوا لهم هيك مثل تفسير شو اخذوا خلال النهار بالمدرسه، لانه الاساتذه والمعلمات عندهم خبره طويله بالتدريس وبالاختصاصات، وهن كمان هلا عم بيعلموا باهم المدارس. لي سافوار بتبرجة رح أعطيكم رقمون فيكم تحكون وتستفسروا أكتر. 81-119-228 81-119-228

يا صباح النور. ايه قولوا لي صباح النور اليوم مش صباح الخير. لانه ايه الضو طالع في احلى منها النعمه انه توعى الصباح وتلاقي هالشمس طالعه وتلاقي صحتك منيحه وقادر تمشي لك فشختين تطلع بالسياره. هاي اضبط شيء يعني الصبح احسن شيء. بس إلي ما بيوافقنا، إلي بحب العتمة أو بحب الليل. أوكي إلي خليك سهران كل الليل ونام كل النهار.

كمان شو في نعم بالحياة كتير يمكن ما بننتبه لها، انه يكون في حواليك ناس بتحبك، يعني تعرف انه ايه هيدا الشخص بحبني وهيدا كمان بحبني. مش شرط يكون عندك 100 شخص، هلا الحمد لله واسم الله عنا الاف والاف وملايين، بس يمكن شخصين ثلاثة بحياتك بس يكونوا عن جد إلك. شو حلو ناس بتسأل عنك لأنهم اشتاقوا لك مش لأنهم مضطرين، لا يعني إذا بينتبهوا مثلا إذا صوتك تغير، إذا تعبت، إذا ما كنت على طبيعتك. ناس بتوقف حدك لما تكون منيح، ياي شو مهمة هالقصة، شو مهمة، أو بتضل حدك أكتر لما ما تكون منيح.

وبدي اقول لكم شغله انه هي النعمه ما لها علاقه ابدا بالمصاري ولا بالمركز ولا بعدد الناس اللي عندك اياهم على السلولير. والاجمل انه يكون في حدا بيحبك لك انت، مش لانه ابنه، اخته، عمته، رفيقه، او لانه بيناتكم مصلحه، او لانه مجبور تكون حده. لا، بحبك لانه شايفك انت وعجبه قلبك، طريقتك، روحك، وجودك. هون بتعرف قدي الانسان محظوظ. ناس يمكن ما بتشوفهم كل يوم، هلا في عندي كتير اصحاب انا بس ما بشوفهم كل يوم يعني، بس يحكوني بحس قلبي عم هيك بيرقص يعني. يمكن ما بتحكي معهم كل يوم، بس اذا بتعرف انه هن بحاجه لك بتركض لعندهم، هيدا بحد ذاته امان.

أكيد نحن بنركض ورق شيء كتير بالحياة، شغل، مصاري، نجاح، سفر، بيت، سيارة، إنه أشياء بدنا نشتريها وأشياء بدنا نوصلها، وبآخر النهار منكتشف إنه أغلى شيء كان عنا من الأول ناس بتحبنا بصدق.

معنا بعد شوي أكيد شربي رح يطلع علينا مع آخر الأخبار. أخبار كثير بأهل البلد وكل يوم شفتوا المسرحية التمثيلية ما بعرف هي سريع على شيء تطبيق أو الجلسة اللي شفناها امبارح شفناها على التلفزيونات استحوا نحن عم نشوفكم الشعب عم بيشوفكم نحن عم ندفعلكم مصاري تريحونا وتخدمونا مش تتحكوا مع بعضكم بكلام بذيء وكلام بشع وكلام شو هيدا وهتحضروا ولادكم هيك شيء

0: نذكر انه فليفل ابو اندري فتح فرع جديد غير شكل بيك فرح بيب اول غزير. اول ما تفوتوا بالمفرق على اليمين انتوا طالعين على غزير اول المفرق على اليمين. ناطرينكم كل يوم على اطيب ترويقه من السبعه الصبح. اكيد على الغداء والعشاء كمان يعني بيضلوا لنص الليل. هلا فيكم تطلبوا ديليفري من خلال الابليكيشن او من خلال الويب سايت الخاص فيهم. الف مبروك هالفرع الجديد، اكيد انضم لفروع فليفل ابو اندري صاروا خمسه بلبنان. راح اعطيكم الرقم الخاص بفرع غزير 70 12 12 52. أكيد فليفل أبو أندري الطعمة اللي بتحبوها صارت أقرب عليكم إذا بهديك المنطقة بيك فرح بيب بغزير. إذن رقمهم للدليفري إذا بدكم 70 12 12 52.
1: إنها الساعة 8 صباحا بالتوقيت.

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا. جمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينوم ليست.
1: مثل الغيمة بتشدي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ بقى لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: Les Nuits Nostalgie présentent
2: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
1: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au Théâtre du Casino du Liban.
2: On ira où tu voudras, quand tu voudras.
1: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban. Avec Nostalgie.
3: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي. أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

0: بدنا نقدم تحياتنا لشربل، اكيد صار معنا مباشره على الهواء. شربل بونجور.
1: صباح النور ميراي لك ولكل مستمعي اغاني وين ما كانوا عم يسمعونا بلبنان وبكل انحاء العالم.
0: اهلا وسهلا فيك شربل.
1: وفيك ميراي،
0: شو اخبارك؟ تمام،
1: كتر خير الله، ماشي الحال،
0: الحمد
1: لله. انت منيحه؟
0: ولك منيحه،
1: ماشي.
0: لا والله
1: تعبانه.
0: منيحة، لا ماشي الحال، انت
1: هيك كلنا. لا بتعرفي ايه، عم نطول السهرة شوي وعم نوعى بكير مثل العادة، بس ايه. تعودنا
0: وجبالها
1: ايه. بس تكوني مطولة السهرة تاني يوم بترتاحي شي ساعة، هالفترة ما عم نقدر.
0: بتعرف هديك المرة وعيت نمت تنتين ونص بعد نص ليل، يعني وعيت خمسة ونص.
1: ايه ماشي، يومين
0: وعيت خمسة ونص على القد.
1: عادي، انا بوعى قبل الالارم، قد ما اكون سهران ايه. بوعى قبل الالارم
0: ايه. يعني شو أخبار؟
1: إذا وعيت وطلعت بالتليفون ولقيت مثلا 4:30 إلى 5 دغري بقوم بقول ما بتحرز، ارجع أخفى كرمال 5 دقايق.
0: ايه.
1: بالنسبة لأخبارنا، بدي أذكر كل المستمعين اليوم في إضراب بكل الدوائر الرسمية، مثل ما قلنا كل الدوائر الرسمية ما في معاملات أبدا، خصوصا أكثر شيء بيسألونا بده يعمل إخراج عيد أو أي معاملة رسمية. اليوم إضراب، وبكرة مثل كل جمعة في إقفال بكل دوائر الإدارات العامة. بس أنا تبعت، يعني عم بعطيك مثل، مثل بدائرة النفوس عنا بجونية، يعني لو إقفال هلأ ما بعرف، يعني مش عم بفهم كيف عساس هن أخدوا يوم بالجمعة لحتى يسكروا كرمال يوفروا بنزين. يعني أنا عرفت أنه بدائرة النفوس بجونية الموظفين جايين والإدارة جايين بيخلصوا المعاملات، بس ما بيستقبلوا المواطنين. يعني كيف هيدي؟ فسري لي.
0: ما إلا تفسير، يعني
1: ما إلا تفسير إنه عم بحطوا بنزين ليجوا. إنه مين عم يدفع الثمن؟ المواطن اللي عنده معاملة إنه ما بيستقبله. ميراي بدي علق شوي، بتعرفي لأنه نحن موجود بعثة من الصندوق الدولي موجودة بلبنان، وعم يجتمعوا مع هالمسؤولين وعم يتفاوضوا مع المسؤولين كيف بيصير في إصلاح في هالبلد. بس أنا بدي أقول للحكومة إنه بس نقول مفاوضات أو محادثات بيكون بين طرفين، يعني أنا وياك قاعدين عم نتفق عم نحل شغلة معينة، أنت عندك رأيك وأنا عندي رأيي، يعني ما فيك تجي تفرض علي كل شيء وأنا بدي أعمل المستحيل لأطبق لك إياهن. هيدي ما بسموها مفاوضات وما بسموها محادثات. أنا ما بعرف يعني لوين واصلين بهالبلد، يعني للأسف يعني من الأخبار اللي عم نسمعها بطل عنا هدف نشتغل له، صرنا منعيش كل يوم بيومه. فوجود هال إذا بدك هالوفد من صندوق النقد الدولي لإجراء جولة جديدة من المفاوضات والمحادثات مع المسؤولين اللبنانيين، صدقيني ميراي المشكلة ما بتكمن بس بقانون الفجوة المالية مثل الأكثرية مفسرين العقدة هونيك، لا، أو بتوزيع الخسائر. يعني صندوق النقد عم يعني انه الدوله بتتحمل شوي، مصرف لبنان بتتحمل شوي، المصارف بتتحمل شوي، المودعين بيتحملوا الاكثر. للاسف المساله مثل ما قلت انا، الاهم من هودي كلهم هي كيف الحكومه عم بتدير فيها المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. ما فيها تكون عم بتديرها من موقع ضعف.
0: ايه طبعا،
1: يعني وبتكون إذا بدك بمدى قدرة الحكومة أنه تدافع عن مصالح الدولة اللبنانية وعن سيادتها، خصوصا السيادة المالية. وأهم شيء مش شيء ثانوي مثل ما بقول صندوق النقد الدولي، حقوق المودعين لازم تكون شغلة أساسية تدافع فيها، تدافع فيهم وعنهم الحكومة، وتكون ورقة قوة بإيدها. هي الحكومة اللبنانية بتعرف شو عم تعمل بلبنان؟ عم تعمل المستحيل لحتى تاخد مثل شو بسموها الاتستاسيون، شهادة حسن السلوك.
0: ايه.
1: انه تاخد شهادة حسن السلوك. لا مش هيك بيكون التفاوض، مش هيك بيكون التفاوض، على حساب كتير امور تانية من بينهم المودعين. يعني
0: ايه.
1: المودعين انا بدي اقول للحكومة انه المطلوب منك بهالمفاوضات تدافع عن المصلحة اللبنانية، مش تطبق المثل يلي بيقول نفذ ولا تعترض. مثل ما قلت لك انا اسمه تفاوض. وابرز اذا بدك المصالح تكون حمايه حقوق الناس، مش مقبول ابدا. تفضلي لك صندوق النقد الدولي شو بالنسبه له، يعني انه استرداد المودعين لأموالهم هيدي لازم تكون نتيجة سنوية بالمفاوضات، يعني مش شيء مهم وأساسي، هيدي شيء سنوي.
0: ايه سنوي كتير سنوي لقلنا.
1: رح ننطل حتى نشوف هالاجتماعات اللي عم بتصير اليوم. عندهم اجتماعات بوزارة المالية مبلشين بكير اليوم، غاديين من الساعة
0: والله
1: من الساعة 9 اللجنة بدها تجتمع اليوم من 9 مبلشين بوزارة المالية. أول اجتماع رح بيكون على 9 مع وزارة الأشغال العامة والنقل مع مجلس الإنماء والأعمار، الموضوع إعادة الأعمار كيف بده يصير. على 10:30 كمان في اجتماع مع وزارة الشؤون الاجتماعية، وتنتين ونص مع مؤسسة كهرباء لبنان. من أخبارنا ميراي كمان أوكي. بدي أقول لكل العسكريين خصوصا الجيش اللبناني اللي عم يسمعنا، وزارة المالية أعلنت أنها استكملت تحويل الدفعة الأخيرة من التقديمات المدرسية للعسكريين المتقاعدين بالجيش اللبناني إلى مصرف لبنان، حولتهم لترجع تتحول هالأموال إلى حسابات كل شخص، يعني معني بحسب كل مصرف خاص فيه بحسب الآليات أكيد والأصول المعمول فيها.
0: أوكي.
1: بجولة على الطرقات بارح تسجل سقوط قتيل و14 جريح بخمس حوادث سير على الطرقات اللبنانية.
0: ما في كل يوم ما في
1: ميري، بس تذكرت شغلة بأنه كنا عم نحكي عن صندوق النقد الدولي وكيف استرداد أموال المودعين شغلة ثانوية بهذه المفاوضات، يعني ايه. وحطينا إذا بدك آخر شيء، يعني مش هام، يعني إذا بتنشطب الودائع هذه أمور ثانوية. اليوم على 10:30 وردا لكل شيء عم بيصير على 10 في تظاهرة رح بتصير بساحة رياض الصلح لجمعية صرخة المودعين احتجاجا على كل شيء عم بيصير وخصوصا على خطة الانتظام المالي.
0: ايه
1: في حدا عم بغني دخلك؟
0: ايه انا عم بسمع
1: في حفلة. ايه عم بسمع حفلة بدين يمكن وين؟ يمكن الجارة بالرابع
0: بعقولي هلا ساعة 8 عم تعمل حفلة. ايه برافو عليها.
1: من اخبارنا كمان بدي اقول مبروك لفوج اطفاء مدينة بيروت، تحية كبيرة لكل هالعناصر اللي قدموا شهداء ودم بانفجار مرفق بيروت يلي تدمر مركزهم. اليوم على الساعة 1:30 فوج اطفاء مدينة بيروت برعاية وحضور سعادة المحافظ القاضي مروان عبود رح يستلموا 15 الية اطفاء وخمس سيارات اسعاف. هالهبة الكبيرة المهمة كتير مقدمتهم لفوج اطفاء بيروت مفوضية سامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بلبنان.
0: اوكي
1: مهمة هيدي التقدمة، الف الف مبروك. برأيي بآخر أخبارنا بدي ركز شوي على يلي عم نعمله بالمدارس، يلي انطلقنا نحن مطانوس تريدينج، انطلقنا التلاتة كنا بمدرسة جبيل الرسمية، شفت الفيديوهات
0: شو حلوين
1: كتير حلوين
0: مش معقول
1: مش معقول قديه تلاميذ بالصوف مبسوطين حاملين حاملين الأوزمو بإيديهم. اليوم هلا على الطريق فريق أوزمو توجه لمدرسة الفرير بباسكنتا، بكرة مدرستين رح نكون بمدرسة البزنسون بداون تاون مثل ما كنت عم تقولي
0: ايه.
1: وكمان بمدرسة الإليزي بالحزمية والرحلة مستمرة، بس هات لشوف إذا التنين بيهم
0: يعطيهم العافية. شو حلو.
1: لا مش مبين بعد التنين لأن هلا عم ينحط كل جدول الأسبوع اللي جاي.
0: أوكي.
1: كمان بدي أقول لكل التلاميذ يلي رجع على مدارسهم، أكيد صاروا بالمدارس بس الأهل عم يسمعونا كمان، ابتداء من الأسبوع اللي جاي مش بس رح نكتفي أنه نزوركم بالمدارس، لأنه المدارس عم نطال عم نوصل للتلاميذ بصفوف الصغيرة. بس ابتداء من التنين رح نكون عم نطلع على الأوتوكارات، كل الأوتوكارات بلبنان، الباصات المدارس. بدي أقول للأهل خبروا شوفرية الأوتوكارات، ابتداء من التنين رح نبلش نوزع منتجات روشن يلي هي كتير مهمة، رح تكون عم تتوزع على كل باصات الأوتوكارات بلبنان. يعني الأوتوكار اللي بيتسجل الصبح قبل ما يرجع التلاميذ على 2:30 بيكون الشوفير استلم مجموعة من روشن على عدد التلاميذ يلي معه بالأوتوكار، وبس يرجع يجيبه من المدرسة بعد الظهر بيوزع عليهم الروشن وبتصير توصلنا الصور تباعا. بدي أقول مرسي لمطانوس تريدينج،
0: أكيد مرسي كتير،
1: يعطيكم العافية، الله يقويكم.
0: شو لذيذين هالجماعة مش
1: معهم. ومياري بدي أقول شغلة أخيرة، يعني ما بقدر أقول لك قديش عم بتلقى اتصالات كرمال مهرجان تفاح بميروبا بسبب الأحوال الجوية. يعني مش نحنا بس، يسوينا ويسوى الكل. أنا بدي أقول إنه بالمنصورية في مهرجان كتير كبير تحية لبلدية المنصورية بنفس التوقيت معنا، عنا ببكاسين مرتقلة كمان جمعة سبت أحد، في كتير مهرجانات، في مرتقلة بالمروش كمان في كتير مهرجانات. يعني وين ما كان في مهرجانات بدنا ننطر. أنا كنت عم تابع مع أنطوني توما اللي مبين إنه الجمعة الشتاء متفرق مش مثل ما أجا قبل مرة. قال لي أنطوني يعني اللي مبين هلأ رح يجي ماكسيموم 4 مرات، يعني مش ورا بعضهم، بتشت شوي صغيرة وبتصحى بمناطق مختلفة. نحن بكل صراحة عم نركب كل شيء، مكملين عادي. إذا صار أي شيء بتابعونا على كل مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للبلدية، بلدية ميروبا، يعني بفوتوا على ميروبا مونيسيباليتي، لأنه من كل لبنان سادين عم يحكونا أنه جايين. كل التفاصيل نحن مبدئيا لازم يكون بكرة الافتتاح على الأربعة. في حال كان شتاء واليوم أخذنا قرار أنه نغير، رح ننقل كل شيء للسبت. يعني منجمع كل شيء، شيوخ الدبكة هلا اللي مارقين بميروبا بشوفوا هلا عم بيركبوا، موجودين عم بيركبوا الخيمة الكبيرة بيت الشعر، الساعة 6 بلشوا بالتركيب. يعني بدنا ننطر الأحوال الجوية شو بصير، مثلنا مثل كل المناطق. بس أكيد سبت وأحد رح نكون، لأنه ما في شتاء أبدا. يعني هيدي الأمطار المتفرقة ابتداء من صباح السبت ما في شيء أبدا.
0: أوكي، وأمتين ببلش هيدا الشيء؟ بعد ظهر اليوم؟
1: لا، مبدئيا بكرة تقريبا من ظهريات مثل ما عم بيقولوا. بس أكيد ميراي انتبه بالأحوال الجوية، يعني بيتغير بين يوم والتاني. أنا عم بحكي عن آخر التحديثات يلي صارت بالليل. هلأ اليوم كل نهار منتابع، ونحن بكرة على الهواء كمان منخبر المستمعين شو بيصير بالنسبة لمهرجان تفاح بميروبا. بس لحديث هلأ فينا نقول أنه مكملين بشكل طبيعي.
0: أوكي، يعطيكم العافية، شكرا لك شرفل. ملتقنا فيك حوالي ساعة 9 مع أخبار جديدة، ونحن منكفي من قلب بيروت.

0: مستمعينا إذا كنتوا عم بتفتشوا على مطعم لبناني أصيل وعلى أكل لبناني عن جد، في مطرح واحد لازم تجربوه رح لكم اسمه، مطعم أم مجد بالدبي حد المول دغري. كل يوم بمطعم أم مجد الأكل طازة ومحضر بكل حب، والقعدة حلوة كتير، كوزي مرتبة، أهم شيء نظيفة كتير. عندكم أكلات لبنانية بتشهي ويمكن ما بتلاقوها بمطرح تاني، السنات، نخاعات، بيض غنم، سناسل، كل شيء محضر على أصوله. ليلي بحبوا الناي السودا، يا ويلي القصبة السودا في أطيب منها، واللحم الناي والفتيلة، كل شي بيخطر عبالكن من الناي بتلاقوه عند أم مجد. وكل يوم بمطعم أم مجد بالدبي حد المول فيكن تطلبوا بلا دي جور، عندهم مطبخ لبناني أصيل وطعمه بتخليكن ترجعوا مش مرة واحدة، عدة مرات. أكيد مستمعينا في ديليفري على هالرقم 79-00-250 خلال توترز، أو فيكن تتصلوا دغري بمطعم أم مجد بالدبي على هيدا الرقم 79-00-250.
1: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد ب

خاص من توتال للطاقات على زيوت كوارتز، مع كل تغيير زيت 4 لتر من كوارتز الاصطناعي أو شبه الاصطناعي لغاية 25 تشرين الأول، رح تحصلوا فوراً على مصباح ليد هدية مثالية لاستعمالاتكم اليومية. ما تفوتوا العرض، زوروا أقرب محطة توتال للطاقات اليوم، بيخضع العرض لشروط خاصة.

0: حليب.
1: بحب أقدم واجه البحر والطير
0: وكمية. سهرة من العمر مع البوب ستار رامي عياش.
1: سهر عيني حبك على عيني.
0: أجمل لحظات حفل بيروت 2026. جمعة 18 أيلول الساعة 8 المساء على تلفزيون أغاني أغاني.

برعاية وزراء الزراعة، الدكتور نزار هاني، والسياحة لورا لحود، والإعلام الدكتور بول مرقص. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

هلا بخبركم بس هاي فضيحة يعني، بس لا بدي أخبركم إياها، ما لنا فضيحة بس إنه هلا خلوني بلش. سيرفي فايند بيجمع عدة تطبيقات بتطبيق واحد، كل واحد عنده مصلحة أو محل أو خدمة وبده الناس تعرف فيه ويوصل لأكبر عدد من الزبائن لازم يتسجل بسيرفي فايند، لأنه مش كل ما الواحد بده شغلة أو ناقصه شيء بصير يتحذر، بصير يسأل، بصير يتلفن. خلص افتح سيرفي فايند، كتوب الشغلة اللي بدك إياها وبتلاقيها وين موجودة من الأقرب عليك للأبعد. وهيك إذا خدمتك أو محلك موجودين على سيرفي فايند بيصير يبين على الناس اللي عم بيفتشوا عليه. لمزيد من التفاصيل فيكن مستمعينا تتواصلوا مع الإدارة بسيرفي فايند، عندهم رقم 70 أو 71 10 77 06. أما بالنسبة للطلاب إذا بكون طلعوا مصروف شوي فيكن تكونوا بروكر لسيرفي فايند، فيكن تبعتوا اللينك لكل واحد عنده مصلحة مهنة أو مؤسسة. هلأ لما يشترك بسيرفي فايند بيطلع لكم أنتوا نسبة من الاشتراك. رقم الإدارة بسيرفي فايند 70 أو 71 10 77 06.

فيكم تطولوا بالكم لانه دغري هيك ما بدي اخذ نفس قبل ما اخبركم الخبريه. يا الله بس انتوا كمان بدكم تخبروني مش انا بس بدي اخبر. بتضحك شوي الخبرية. كنا نحن بيتنا يعني كان عنا بحدنا ملعب بالضايعة يعني كنا نروح بعض الدور يعملوا ماتش متوشي وهيك بين بعضهم ضيع بين بعضهم نروح نحضر باسكتبول فوتبول سهرات كتير حلو كان يعني جو عمرنا كنا يمكن بالخمستاش أربعتاش هيك شيء. المهم شفت شخص هونيك شاب يعني من عمري يمكن أو أكبر شوي طلع ساكن حدي وأنا ما بعرف إنه ما عندي فكرة لو ساكن لك مالينا فات حدينايا وعينايا. المهم صرنا نحكي مع بعض ونتلاقى وهيك يعني انه اكيد بعمرنا يعني انه في براءة فظيعة يعني خبرية مش هون الخبرية اللي جاي حطي موسيقى تا اخد نفس موسيقى.

برجع بلتقي فيه هيك يعني بهالمعنى. مهم ما عادوا يطلعوا، كانوا يستأجروا حدنا ما عادوا يطلعوا. مرقت السنين ومرق العمر وتجوزت وجبت أولاد و... ومرة كنت بمطرح في شخص التقيت فيه بعرفه، كيفك وشو أخبارك وهيدا، ما هو شخص تاني. بقى بيقوم بيقول لي الشخص التاني، بيقول لي ما عرفتيني؟ قلت له ما بعرف ذكرني فيك يعني. قال لي فوق بالضيعة وقت كنا نروح وكنا ما بعرف شو، قال لي اسمه يعني. قلت له يي هيدا يعني، صار لي يمكن ما بعرف قد ما شفته. قلت له يي هيدا انت؟ قال لي ايه هيدا انا. بيني وبين حالي بلحظة واحدة فكرت انا يي منيح ما تجوزته. قلت له يا زلمة كرشك قدامك شباك عجيرو، مشان هيك بتحب الصيف. ايه مزبوط، مشان هيك بحب الصيف. ما بقدر لكم يعني الذكريات، صرنا نحكي انه قديش حلوة هالمرحلة، قدي فيها براءة، قدي فيها جمالية، قدي فيها حب صافي يعني. لأنه بكون الإنسان ما عنده خبرة، ما بيعرف، ما أقل كلمة يمكن بتفرحك، وأقل كلمة بتزعلك. انه شيء بلكي قال عم يسمع ايه ويسمع شو. يا الله كاتيا انت نفس الخبرية بس جوزتي. جوزتي الف ان شاء الله يا رب. اكيد صادكن فترة يعني اذا كان عمرك هيك 15-16 سنة. ايه انه الايام بتمروا والايام هيدا، بس انه ما كان اكيد حب حقيقي لانه كنا صغار.

والله ما أهضمكم مستمعينا، والله ما أهضمكم، يا الله قصصكم كتير مهضومة. نورة حبيبة قلبي، الله ينور حياتك يا قلبي والله يخليكي يا رب. قال ايه انه الانسان اكيد بيمرق بكتير تجارب بحياته، خصوصا هيك بالعلاقات يعني طبعا.

القرارات الصعبة والمصيرية بالحياة بده الواحد يكون عنده خبرة، لأنه دايما بالحياة يعني في أوقات بالحياة بتاخد قرارات مصيرية بتكون مش مظبوطة يعني، وبتصير تندم ببعض الأوقات أنه يا ريت ما أخذت هالقرار ويا ريت كذا ويا ريت كذا. ما تندموا على شيء، يمكن بوقتها كان القرار الأنسب أنه تاخده.

كلمة يا ريت، يا ريت منا موجودة، يا ريت نطرت، ويا ريت ما أخذت هالقرار، ويا ريتني قلت، ويا ريتني. لا لا، بتعبكن بتعبكن، فكروا بشي بطريقة تانية. لأنه وقت أخذتوا هالقرار يمكن ما كنتوا بتعرفوا شو رح يصير بعد سنة، بعد شهر، أو حتى بعد أسبوع. والله والله.

احنا بنتعلم من القرارات اللي ما زبطت معنا، يعني مثل ما بيتعلم الانسان من القرارات اللي نجحت. اكيد اكيد، بس مش ضروري انه كل قرار بحياتنا يكون صح 100%، انه نحن مش عم نحل شيء بروبلم ماتيماتيك يعني، ومعنا كل الاجوبه.

0: ناخذ هالفويس بشار. يي يا الله يا ملينا.
1: فقيل كثير في شغلتنا. كان عمري 15 سنة. حبت واحد معه بالمدرسة. هو عمره شي 20 سنة عيد البكتوشي 5 سنين عمل اختصاص بالبكالوريا يعني. فأكيد بطبيعة الحال أهلاتها قالوا له لا يعني ما رفضوه يعني. وشو هالهبل هيدا يعني عمره طفلة يعني 15 سنة.
0: لا
1: قامت راحت خطيفي معه.
0: لا لا شفتوا أي بتخوف.
2: لو حبنا غلطة
0: تركنا غلطانين هيدا الحب

وخاصة بهالعمر يعني بعمر ال 15 سنة 14 سنة بيبقى بتبقى الصبية وحتى الشاب يعني بيبقوا ما في خبرة ما في تجارب بالحياة ما في ما بيقدروا ياخدوا قرار مثل هيدا مصيري من دون عواقب بعدين يعني بعرف شو بدي شافوا بهالحياة شو بيكونوا جربوا انه قد ما كنا اذكياء وعنا شخصية قوية بس الخبرة بعدها بالطريق

بس بتعرفوا حلو انه واحد يعيش كل عمر بحلاوته. يعني نحن اليوم مثلا عندنا خبرة ما كانت موجودة عندنا بوقتها، يعني اليوم نعرف اشياء ما كنا نعرفها، اليوم نشوف الحياة بطريقة مختلفة. ترجع تعيش بعمر الخمستاشر سنة بعقل الأربعين أو الخمسين، مش ممكن.

0: خلينا بدي أذكر كل الأشخاص، الشركات، المطاعم اللبنانية إنه في شركة اسمها سيدر باك كانت رفيقة النجاح وما زالت لكتير مطاعم، لكتير شركات من خلال خدمات البرايفت ليبلز والحلول اللي بتقدمها. اشتغلت لأكثر من 5000 مطعم وشركة سيدر باك، عملت لهم ستيكرز وغيرهم من المستلزمات. بيعملوا لكم وبيأمنوا لكم سيدر باك بي او اس سيستمز والهاردوير بأسعار جملة لتلاقوا كل احتياجات شغلكم بمطرح واحد. كل مواد التعبئة والتغليف بتعملكم إياها سيدر باك، خصوصاً إذا بتصدروا للخارج بتعملكم ستيكر خاص فيكم، يعني كواليتي فظيعة عالية لتتحمل الرطوبة والشمس والمي وتتحمل مدة الشحن لتوصل للزبون بأفضل شكل. يا عالم بكرة شو في؟ شو الوضع؟ في شيء رح يصير شيء؟ تواصلوا هلأ مع سيدر باك على 71-428-423. سيدر باك كمان فيكن تحكون واتساب على نفس الرقم 71-428-423.
1: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطل، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

0: الحليب. عرض خاص من توتال للطاقات على زيوت كوارتز، مع كل تغيير زيت 4 لتر من كوارتز الاصطناعي أو شبه الاصطناعي لغاية 25 تشرين الأول، رح تحصلوا فورا على مصباح ليد، هدية مثالية لاستعمالاتكم اليومية. ما تفوتوا العرض، زوروا أقرب محطة توتال للطاقات اليوم. بيخضع العرض لشروط خاصة.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حط القدير تما يزعل،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همين، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
3: برعاية وزراء الزراعة، الدكتور نزار هاني، والسياحة لورا لحود، والإعلام الدكتور بول مرقص. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح، الجمعة السبت والأحد ب 18-19 و20 أيلول، من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامي. لأي استفسار 03-777-969.

0: على كل المستمعين، رجعنا مستمعينا للقائنا أكيد سوا عبر أغاني أغاني ومن قلب بيروت. أكيد مستمرين نحن وياكم لغاية الساعة 10. إن شاء الله يا رب نهاركم هيك رايق وتسمعوا أخبار حلوة وتكونوا بصحة منيحة. رح انتقل الى تارجت فود، وهالمرة كمان الربح كبير مع تارجت فود. اكيد فريش اند سموث ووتر وايبس هو المناديل مكونة من 99% مي نقية بتنظف بلطف وفعالية من دون كحول مواد قاسية او عطر. أكيد مستمعينا يلا بدنا نربح اسمين شخصين اليوم. فيكم تتصلوا فينا على 01-322-000. معي اتصال. صباح الخير. ألو
1: مدام
0: ميراي. أنا
1: مخالف بينك وبين تاني رولا
0: تاني. هيك بيقولوا المحضومة رولا. أوكي على كل إن إحنا واحد. أهلا وسهلا فيك. مين معنا؟
1: أنا مهدي.
0: باردون؟
1: إيش في مهدي؟
0: ما فهمت. مهدي؟
1: صح.
0: أوكي شو عائلتك يا مهدي؟
1: أنا عائلتي محمود.
0: أوكي أهلا وسهلا فيك مهدي. أكيد رح أعطيك رقم التليفون تارجت فود، بدك تتصل فيهم أنت بعد الساعة 10، ساعتها بيعطوك جايزتك. أوكي يلا هلا بقلك الرقم.

بدك تتصل بهيدا الرقم 03-23-16-73. ودايما بذكر المستمعين انه بليز تصلوا بتارجت فود بعد الساعة 10. اكيد رح نبقى مع تارجت فود هالمرة مع نيلكي ستروبري اوت ماتشا لاتي. كمان اللي بده يربح لازم يتصل فينا على 01-322-1000. هيدا النيلكي مشروب جاهز ومميز كتير طيب، مثالي للجامعة، شغل، طريق، وين ما كنتو. ألو، صباح الخير. ايه بونجور. مع من واضح انه ما عم نفهم شيء.

0: معنا اتصال. الو
1: الو بونجور.
0: بونجورين، اهلا وسهلا. مين معنا؟
1: جوزيف حريقة.
0: جوزيف
1: حريقة.
0: اوكي، اهلا وسهلا فيك يا جوزيف. ليه سموا العيلة حريقة بتعرف؟
1: لا والله
0: ما معك خبر. ولا مرة كان عندك الفضول انه تعرف مثلا؟
1: ما لا والله. أوكي. ما عندي فكرة.
0: جوزيف ربحت معنا، اهلا وسهلا فيك. بس تسكر بعطيك الرقم تتصل وبيعطي

يلا جوزيف بدك تتصل بي تارجت فود على 01 901 702 أو 703.

هلا صارت 9 إلى 10 شهيدة شو هيدا شو هيدا يا ميلينا يا منورتينا

المستمعين مهضومين كلكم عم تغنوا ولك ايوه وانا بحبها انا ايوه ملينا اليوم المسؤوله منا هون ايوه برافو عليكي غني قد ما فيكي.

0: كاتيا سمعيني صوتك انت عم بتغني.
1: ولا واحد فيهم دارس انت مركز رح احرقت الاخضر واليابان.
0: الله يا ملينا خلينا بهالاجواء تيدخل علينا شربل لانه بده يسكتنا شربل. يلا خلينا نسمع
2: اكيد البوز. يا مرضى ميراي بنحبك كثير هالغنية لألك
0: حبيبي. الله يخلي لي اياكي كلك ذوق يا قلبي. حياتي سيلا بونجورك بونجور. هاي
3: سيلا بشراوي
0: يا قلبي
3: وانا من القاع بحبك كتير كتير كتير
0: يا حبيبة قلبي. قولي لي ماريا بتكون مامي يعني صورتها على الواتساب هاي مامي ان شاء الله تطلعي مثلها حلوة هالقد.

0: بوجيك.
1: قد ما هالأغاني حلوين وبحمسوا كنا فتنا باللي قدامنا خففوا شوي الريت.
0: لا لا خفف انت حبيبي دعسة البنزين. نحنا ما فينا نخفف الريت تبعنا لأنه قلعنا.

الله شو حلوين هالاغاني، ميرسي ريحتيني، بس تعب صوتي لان غنيت مع الاغاني. انا خايفه على المستمعين انه يكونوا سيئين وعم بيرقصوا وكذا واجواء يعني، بس حلوين. ميرسي مدينه متعقده. تفضلوا تفضلوا. ليك كيف بتنهيها يا ويلي.

لا ما فينا لا ملينا خلاص يعني هلا بفوت شربل وبتعرف شربل قوي بطل يعني بيعمل لي مشكل يعني ما فيني بدي احكي عن مكتبة سماحة والله مبارح طلعت لعندهم اخذت معي حدا بدهم يطلعوا يجيبوا اللوايح والقرطاسية والشنط ومش معهم يخزل العين ما فيكن تفوتوا على هالمكتبة طبعا هن بيجوني غدير بتعرفوا لانه عاملين 10% حصومات خاصة لمستمعي أغاني على اللوايح 10% على اللوايح وكمان عاملين حصومات بنسبة 15% لكل المستمعين على كل أنواع القرطاسية

أكيد مستمعينا هلأ التحضير وفي مدارس فتحت، لازم تطلعوا على مكتب السماحة بيجوني غدير. التشكيل كتير كبير اللي بتكون ياه بتلاقوه أكيد مكتب السماحة بغدير. عن جد يعني بدها توقف حد الناس وتأمن حاجات التلاميذ بأفضل الأسعار. بيفتحوا كل يوم من 9 الصبح للـ8 المساء. فيكن تحكون إذا بكون تسألون أي سؤال أو استفسار على 70 20 79 79. إذن مكتبة سماحة بغدير رقم 70 20 79 79.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ بقلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: برعاية وزراء الزراعة، الدكتور نزار هاني، والسياحة لورا لحود، والإعلام الدكتور بول مرقص. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

0: نواصل شرب اللي عنا أكيد معه أخبار جديدة تنشوف.
1: صباح النور ميراي.
0: صباح الخير. شو أخبارك؟
1: تعرفي مش كثير لأنه اليوم ما بعرف لما لجيت الأخبار.
0: كلنا
1: مبسوطين بهالأغاني اللي عم تحطها.
0: ياش مش معقول شو حلوين.
1: تعرفي على سيرة هالأغاني الحلوين تذكرت أنه معقول النجم وائل كفوري يعني طرح حفلاته ومعيد حفلاته بالفورم دو بيروت من هلأ ل 31 تموز 2027. يعني عمل حفلتين السبت ب 31 تموز 2027 والأحد بأول آب بعيد الجيش 2027 وبلش حجز من هلأ.
0: يا ويل
1: أولك فتحوا باب الحجز.
0: عايز مصاري؟
1: لا بس انه كثير طويل الفتره يعني انه ما بعرف اذا في ناس هالقد بتتحمس قبل سنه. نحن بنطرح الرحلات يلي بنعملها على اوروبا قبل اقل من سنه مثلا من تشرين لانه الناس تقعد تقصت للمكتب وتاخذ مداها. بس ما بعرف اذا حدا بيحجز لحفله عايشين من هلا لسنه.
0: غريب يعني
1: سنه اقل بشوي كثير. بس حلو الفنان هيك يكون بيخطط وبيعرف شو بده يعمل وهيك بيطلع.
0: هيدا وائل يعمل
1: بيطلع لقدام.
0: هيدا وائل.
1: تعرفي مراي قبل ما فتت كنت عم بقرا شغله هيك بينت قدامي انه الامير الملك عفوا الملك تشارلز الثالث
0: ايه؟
1: انه دعا عمالقه الذكاء الاصطناعي بالعالم انه يترقفوا فينا شوي يعني يدعيهم لحتى يكون الذكاء الاصطناعي يخلوه يعني يخلي التكنولوجيا تكون بخدمة البشرية مش انه تقضي على البشرية.
0: ايه.
1: يعني تزيح البشرية وتقعد محل قديش هذا الشيء
0: مهم كتير.
1: صار عم يتحكم بالإنسان وهذا اللي بيخوف انه يصير كمان يستغنوا عن موظفين بمجالات معينة
0: كتير مجالات.
1: انت سامع الأغاني اللي عم نسمع على اللي ترند وين ما كان هي هيدي الذكاء الصناعي عم تسمعيون على أغاني وين عرفتيون أيهون
0: ايه.
1: هودي أغاني الست فيروز يعني حنا السكران ترند وين ما رحت وجيتي هودي الذكاء الصناعي. يعني مش معقول يعني صار يعني في مطرب وفي إذا بدك حتى بلحلك الغنية مش بس يعني غنية معروفة عمل لها إعادة توزيع بلحلك إياها عن جديد بيكتب لك الكلمات بتطلبي بدك صوت صبية صوت شاب صوت حدا بين بين
0: يا عمي
1: تفضلي كسرين الدنيا هولي وين هاي الأغاني ترند وين بكل السهرات يلا قومي تنور أصبري تفضلي. شو اسمها هيدي الفانكالوزا؟ صوتها حلو بس
0: اسمها فانكالوزا منيحة. شو بده يصير أولك شربة؟
1: ما بعرف لوين وصل. هلا حلو التكنولوجيا حلو التطور بس يضل هيك الإنسان موجود
0: أكيد. لا بكرة بيعملوا مقدمين مذيعين
1: ومذيعات. طيب هلا شوفي كل شيء
0: ما بتعرفوا إذا أنا ولا الاي
1: اي كل نشاطات عم بتشوفيها حفلات أي إعلانات على السوشيال ميديا مين عم يعملها؟
0: إيه
1: يعني ياريت إذا حدا شيء جرافيك ديزاين عم يسمعك بيعلق على الموضوع بيجاوبك يعني بتحكي بعد بترد عليه بعد الساعة 8 وثلاث يعني عم بيزيحون يعني صار بتعمل إعلان بتفوت على الشات جي بي تي أو على الجيميناي وبيعمل لك هو الإعلان بتعطي إذا ما إليك جلادة تكتبي هلا الشات جي بي تي بتبعتي ليهم فويس بيكتب لي بيعمل لك الإعلان بيعمل لك اللوجو بيصمم لك اللي بدك
0: إياه كل شيء كل شيء
1: إيه عم ياخذ محل الإنسان للأسف.
0: شو بدنا نسير
1: تصور اللي يجينا شي وزير يكون مثلا
0: روبو
1: بارح الرئيس الحكومة دكتور نواف سلام ظهر من مجلس النواب وحامل معه 68 صوت يعني أكيد الرقم أنا بشوفه كتير قليل كتير كتير مش شوي قليل يعني 68 صوت رقم قليل أنقذ الحكومة وأكيد هالرقم ميري منه دليل نجاح أو يمكن على الإنجازات يلي عملتها الحكومة أخذوا هلا 68 صوت. إذا بدك ترجع للواقع أكيد هال 68 صوت هن حصيلة شو بقولوا تقاطع مصالح وبين الأطراف يعني مش مهم، من المهم شو ما كانت إذا بدك النتائج والأسباب اللي عطيت هذه النتيجة 68 صوت، المهم أنا بنظري بهيدي الظروف اللي نحن فيها إنه الحكومة ما سقطت بهذا الامتحان. أي. فلازم يشدوا، لازم يشدوا الهم شوي. حتى عم ينحكى اليوم، عم بقرأ بكتير صحف وصحف عريقة، أنه صار في ضغط من عدة سفرة لحتى هال 68 صوت يدلوا يعطوا ثقتهم للحكومة.
0: أوكي.
1: يعني الحمد لله طوع الحكومة مبارح مرق على خير، والعين اليوم صار موضوع الثقة للحكومة ورا ظهرنا. اليوم العين على باريس على الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. بتعرفي ميراي شو الفرق بين إذا بدك بين المشهدين، يعني بين المشهد اللي صار بالبرلمان اللبناني مبارح وقبل مبارح وبين المشهد اليوم بباريس؟ يعني بنشوف باثنين في صورة لبنان، يعني بالبرلمان عم نشوف لبنان، هيدا جونا هيك بنعمل أكشن ومنعيط على بعضنا ومنبهدل بعضنا ومنقلل تهذيب مع بعضنا، وبباريس كمان في مشهد لبنان لأنه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون حاضر بقوة بباريس، جايب ملك الأردن عبد الله الثاني باستضافة عم يستضيفه إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. اثنينهم في مشهد في إذا بدك في صورة للبنان، بس أكيد في تناقض كثير كبير. الأول بده يرجع لبنان، المشهد الأول شفناه بالبرلمان، بده يرجع لبنان لورا لزمن كانت فيه أطراف هن بحطوا شروطهم على الدولة اللبنانية وهن بيديروها، هود اللي انسحبوا مبارح حتى ما كان عندهم كلمة، ما حجبوا الثقة أو عطيوا الثقة، حملوا حالهم وفلوا. والتناقض اللي موجود بين هذا المشهد بالبرلمان وبين المشهد بباريس، أنه بباريس اللي عم بيصير واللي حامله رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون عم يسعى من خلاله لحتى الدولة اللبنانية تنهض وتقوم عبر دعم الجيش اللبناني وتعزيز حضوره دوليا لحتى يرجع الجيش، ومش بس الجيش، قوى الأمن الداخلي وكل المؤسسات العسكرية ترجع تقدر تكون عم بتساهم بتعزيز دور الدولة ووجود الدولة بكل المناطق اللبنانية. اللي صار مبارح ميراي وقبل مبارح بالبرلمان اللبناني أكيد صار ورا ظهرنا. كل اللي بهمنا اليوم يلي عم بيصير بباريس، رئيس الجمهورية جوزيف عون فإذا عم بيشارك بالاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي بمسعى لحتى يقدر يحشد أكبر دعم دولي لتعزيز مثل ما قلنا الجيش اللبناني المؤسسات العسكرية الأمنية. أول ما وصل مبارح على باريس التقى بالملك الأردني عبد الله الثاني، بحسب بيان الرئاسة الفرنسية الملك الأردني بدوره أكيد كان الرئيس اللبناني شكره على كل الدعم. نحن بنعرف قديه الأردن عم تدعم لبنان، كل يومين ثلاثة عم تجي قافلة مساعدات عبر معبر المصنع. الملك الأردني قال مبارح بختام الاجتماع، قال رح نضلنا ندعم لبنان ونحن منأيد كل المواقف اللبنانية لإنهاء حالة الحرب مع إسرائيل. هلا بخونه بيقولوا عنه
0: دغري مش معقولة وحياة الله كتير. بس
1: يعني بدي أقول لكل المستمعين انتبهوا على حالكم والله يهدي البال وهيك ترجع لنا الأيام الحلوة لأنه اشتقنا لها بهالبلد. مش يعني إذا رحنا سهرنا ورقصنا وموهنا ورحنا حضرنا مهرجانات أنه نحن بألف خير. أنا بعرف كتير ناس هلا أنه عم يحكوكي ميراي ومقوين الراديو وعم يسمعوكي وعم يسمعوا أغاني، بس تركين هيك دقيقتين لوحدهم لوحدهم بيرجعوا لهمهم ولا مشاكلهم ولا صوتات المدارس ولا فوتير الأسيرانس ويلي مش قادر يعمل أسيرانس كارثة.
0: الله يساعد يعني الناس يا شربل. الله يساعد الله العالم ما بعرف لوين ما بعرف.
1: نعم
0: أوكي.
1: هيدي كل أخبارنا إجمالا ميراي. أنا هون اسمحي لي بدي أقول شغلة، يعني كتير عم نحكي عن الحملة يلي نحن قايمين فيها، نحن بشركة مطانوس تريدينج وبلشنا نزور المدارس. يعني بهالوقت أنا عم بحكيكي فريق مطانوس تريدينج مع كاركترات أوزمو صاروا موجودين بمدرسة الفرير بي بسكنتا مكرا بالبزنسون بداون تاون وبالإليزاب الحزمية. كتير كتير كتير عم يحكونا مدارس حتى من بعد ما ظهرت أنا كثير حيكون شيء مدرستين ثلاثة. أنا بدي أقول أنا عم باخد أسماء المدارس بس القرار لشركة مطانوس تريدينج لأنه ميراي تخطوا العدد اللي بيقدروا يكونوا عم بيزوروا. يعني إذا اليوم إذا كل يوم بدك تقسمي بمعدل ثلاث مدارس يمكن بدك شيء شهرين عمل أيام عمل يعني ما عدا سبت وأحد لحتى أيام تدريس يعني لحتى تكوني عم بتوزع على هيدي المدارس. يعني إذا قالوا لكم لا أنا عم حولهم ما تزعلوا منا. نحن من حوالي الشهرين يمكن بلشنا نقول
0: ايه مزبوط
1: يعني كان لازم الأهالي
0: تقريبا
1: يعني ايه. اللي سبق شو بقولوا اللي سبق شم الحبق
0: ايه.
1: فبدي أعتذر منكم بس أكيد في حملات تانية ما تعتلهم في كتير حملات يعني مثل ما قلنا التنين بلشين نوزع روشن على أوتوكارات المدارس اللي رايحين على المدارس الصبح ما تعتلوا هم. الأيام اللي جاية رح تحملكم مفاجآت كتير حلوة ورح تنبسطوا فيها ورح بتفرحكم
0: إن شاء الله خير يا شربل على كل الأصعدة يعني وكل المعلنين بدنا نقول لهم مرسي كتير. نحن واقفين حدكم وأكيد الرقم ما تنسوا أي شيء بدكم إياه من برنامجنا فيكم تتصلوا على 03-777-9699 اللي شربل
1: قدي
0: يجيك بالنهار
1: كتير كتير كتير مش كله كرمال الإعلانات لا يعني
0: لا
1: كتير بيسألوني يعني بارح بسألت أنا وياك إنه بكرة انتبهوا قلت لك إنه إضراب يلي عنده إخراج عيد عنده ايه. معاملة بده يصدقها بأي دائرة رسمية إنه في إضراب ما بقدر قلك قدي ناس حكيوني يعني عندهم استحقاقات كانوا تركينا مثلا للخميس للجمعة. بدي أرجع أذكر أنه بكل الدوائر الدولية عفوا الرسمية نهار الجمعة طول الأقفال أقفال بس اليوم في إضراب يعني حتى حكيتني مدام أنه حدا واصل جاي مثلا واصل الأربع بالليل كان وبده يجدد باسبوره بده يدفع يعني زيادة بيقدر يأخذه بيوم واحد يعني هن اللي بيدفعوا 400-900 بيأخذوه بي يعني بعد كم يوم
0: ايه
1: بس في خدمة الأسرع تاخدي دغري من المديرية العامة لقوى للأمن العام عفوا بتاخدي بيوم واحد بتدفعي بفتكر إذا مش غلطان شي 9,800,000 غير الرسم العشرة مليون. فقلت لها بدك تلفني على 17-17 على الأمن العام تشوفي هن أكيد الأمن العام منهم أضرب بس انه ما بدك تقدمي طلب للباسبور
0: أكيد.
1: يعني كتير في ناس بتتعرق المعاملات حتى تصدقين اللي بيحكوني كرمال المي كرمال الكهرباء بس انا اكتر شيء يعني كنت حب تابع امور الناس ومشاكلهم وهمومهم بس وصلنا لوقت ميراي ما بدي يأس الناس بس انا يأست لانه طب انا بيحكوني من عالي كسروين طب 10 أيام ما في مي قال السكر منزوع يعني شو بدك تقولي يعني وشاطرين مبارح مبارح مبارح أنا التقيت بشخص ما بعرف شو بسموه شاب عم يبرم معه لي ستين ورقتين كبار التقيت فيهم بميروبة عم يسأل هيدا فلان وين بيته هيدا فلان هودي اللي جاي أوامر بقطع المي عنهم أكيد في ناس بتكون مقصرة يعني اللي له 7 سنين و8 سنين منه دافع هيدا هو بيكون معود أنه ما يدفع بس أنه بهيدي الأيام لازم نمهل شوي الناس مش دغري نروح على قطعة الكهرباء نقطع لهم الكهرباء ما لك انتو كيف لكم عين تحطوا عينكم بعيون المواطن يلي المي بتشحدوا اياها الكهرباء هلا اذا عم تيجي عنا بميروبة بتيجي بوقت اللي بنكون نايمين ميراي نوع الساعة 4:30 الصبح بنلاقيها مضواية من فيلم فوق بيقولونا راحت بيقولونا لا وعينا الصبح الساعة 6-7 ما في كهرباء يعني بيجيبوا لك اياها ساعتين ثلاثة بنص الليل انت ونايمة بعد نص الليل لو نص الليل
0: طيب شربيل سمعت امبارح عن الموتورات قال في موتورات بدها توقف ما بقى فيها تعطي
1: هلا كل مره بيهددوا اصحاب الموتورات
0: ايه ما حدا بوقف معك
1: حق حدا بوقف اللي تعود على هيدي المصلحه يعني شو بده يروح يشتغل دكانجي او
0: غنيتهم
1: هلا هن ما بدي يزعلوا منا في كتير اصحاب نحن وياهم بس في اصحاب موتورات عن جد واقعيين وبيرحموا الناس طب هودي اللي عم بيلقطون الامن الدولي ومصلحه حمايه المستهلك وكل يوم عم تسمعي بي عم بي عم يعملوا محاضر ضبط بحق أصحابه والداته وش دي شو عم يعملوا يعني عم يزوروا الفواتير ما عليه فاروق شوي
0: أوكي شربول ملتقنا فيك بكرة نهاية الأسبوع
1: الساعة 6 مش معقول ميراي كيف الأيام
0: شفت
1: بسلام.
0: رح يخلص الشهر أوكي شربول thank you نحن أكيد منكفي من
1: بس لحظة إيه؟ في إليان بتعرف لأنه بيحفظ رقمي
0: شو بها؟
1: إليان مزبوط الاسم. شربول بدي رقم واتساب أغاني لحتى شارك مع ميراي. يلا إليان سويني صار عندك الرقم.
0: يلا أوكي ثانك يو شربل. تفضلي ميلينا.
2: نهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

0: سهرة من العمر مع البوب ستار رامي عياش.
1: سهر عيني حبك على عيني.
0: أجمل لحظات حفل بيروت 2026. جمعة 18 أيلول الساعة 8 المساء على تلفزيون أغاني أغاني.

برعاية وزراء الزراعة، الدكتور نزار هاني، والسياحة لورا لحود، والإعلام الدكتور بول مرقص. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18-19 و20 أيلول، من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.

تحياتي لكل المستمعين. صارت الساعة 9:24. يلا بعد عنا شوي سوا من رندا لمرمورة. هيدا هي من قديه؟ من زمان هاي الصورة. لأن بشتيها يا رندا منين؟ بعد ما رحتوا على كبة زمان شو بكن؟ شو ناطرين؟ يلا هلأ بالويك أند. كبة زمان هيدا مطعم بالسوديكو وهلأ صار بالدبي كمان. أطيب أنواع الكبة اللبنانية، كبة نية، كبة قراص، كبة صغرتوية بشحم بلبنة بزبدة، كبة بالصينية. كمان عندهم مش بس كبة، يعني أكيد أطيب فوارغ، راس نيفال، سنات، مقادم، اللي بدكن ياه، وميزة بتجنن. إذن هني موجودين بالسوديكو أو بالفرع الجديد بالدبي الطريق الداخلية. بدي أذكر المستمعين أنه هلأ لمستمعي أغاني أغاني عاملين حسم 10% على الفاتورة للمستمعين يلي فوق $50. سواء كان للوجبات الجاهزة أو حتى بس تكونوا بالمطعم بدبي أو السوديكو. أهل الهوى. بتعرفوا مستمعينا كمان عندهم ترويقة غير شكل من 9:30 هلأ، يعني على قد بيستقبلوكن بيروقوكن ترويقة لبنانية على أصولها، وكمان في أصناف عالمية. لكن صبرين لا تنسوا كبة زمان، مش أي كبة، كبة طيبة وكل أنواع الكبة. لطلباتكن وللحجز كمان دبي رح أعطيكن رقمهم 79-043-573. أما بالسوديكو رقمهم 70-429-934. بتنطروني ولا ما بتنطروني؟ بتشتاقولي ولا ما رح تشتاقولي؟ بدي أم جيب قهوة. شو يعني؟

ما تو بيقول لك اكيد. طيب اكيد في ناس قالت لي اكيد بنشتاق لك انت الدنيا كلها، بس كمان في ناس قالوا لي ولك ولا معقوله بيناتنا.

0: جيت
1: ضيعت
0: تأخرت لا دقيقة دقيقتين ماكسيموم يعني كان بدي تاكسي ما لقيت إن شاء الله ما يكون حدا موجوع يا رب يا رب كون معنا

بتبلش من شغلات يمكن نحن اوقات بنعتبرها تفاصيل، انه المريض يعرف شو الدواء اللي عم ياخده، ليش امتين ياخده، عنده حساسية او ويمكن بيستحي يسأل المريض، يسأل الحكيم عفوا، انه ليش عم تعطيني هالدواء، في شيء لازم انتبه له، انه هيدا المريض وراء إنسان، وراء عائلة، وراء ناس ناطرينه يرجع على البيت. أكيد في مسؤوليات مشتركة بين الطبيب، الممرض، الصيدلي، المستشفى. يعني أوقات سؤال صغير إذا سأله المريض ممكن يعمل فرق كبير. صحتك يمكن الرسالة الأهم أنه الصحة مش بس أنه نعالج المرض لما يصير، الصحة كمان أنه نحاول نمنع الضرر قبل ما يصير. فبيها اليوم وباليوم العالمي لهالمناسبة لسلامة المريض، تحية لكل طبيب وممرض وصيدلي ومسعف وكل شخص بيهتم بسلامة إنسان تاني. لكل مريض الله يحميكم والله يشفيكم يا رب.

0: تحيتي لكم. وين انتو بالسيارة بالبيت والشغل؟ وين وين خبروني هيتا شوف عم تمشي بتمام.
1: صباح النور ميلو.
0: هاي كيفي؟
1: صباح عشر ميلو ميلينا وعلى الكل. ولا مبارح انا كنت عم سوق وانت عم بتخبري عن العيال وانا غشياني من الضحك على الطريق، استحيت كل وقت حتى ايدي على تمي حتى ما حدا يشوفني
0: حبيبتي
1: ويقول شو بقى هيدي
0: مهضوم
1: مهبولة عم تضحك لحالها. حبيبة قلبي حياتي يسعد صباحك يا رب.
0: يا اهلا وسهلا فيكي، يا ريتني كنت حدك. وعلى كل انا حدك لانه انا بس بحكي مع كل الناس ومع كل المستمعين اللي بحبهم اللي بموت فيهم. اكيد هيدا الشعور متبادل ما بتموتوا فيه لهالدرجة، بس انه يعني حبيبة قلبي كان موضوع كتير مهضوم عن اسماء العائلات خصوصي بلبنان، لانه بلبنان نحن بنعرف قديش الاسماء العيال بتختلف وقديش بيسموا العيلة حسب الضيعة وحسب بس أهضم شيء إنه كلنا جد جد جدنا قتل حدا وغير منطقة، كل الناس هيك.

0: لك ميرو يسعد لي ألف صباحك. مطرح ما بتكوني نحن منكون، لو بالأمر منكون على الأمر
1: كمان كمان بالأمر.

يعني امبارح بس تركتكم أنا ساعة 10 بدي أسألكم سؤال بصراحة، خطر عبالكم ميراي مثلا ولا أولى دقيقة قلتوا يا ترى شو عم تعمل ميرو هلأ، جبتوا سيرتي بقعدة بالسيارة بالشغل أو مع حدا بالبيت، وإذا إيه شو قلتوا عني؟ دافعتوا عني ولا حكيتوا عني؟ يلا خبروني امبارح بأي لحظة من نهاركم خطرت على بالكم شو كانت الفكرة، شي منيح ولا شي عاطل؟ ولا قلتوا هاي بس بتحكي كتير؟ Ha ha!

0: بعد عمي راي نحن بنسكت لنسمعك وبنسكت لنسمع شاربيل وبنسكت لنسمع أغاني ملينا مين بده يسترشي يحكي عليكم؟
1: اوعى تحكوا يا ويلكم يا ويلكم منا يا ويلكم. أمال قال والله عن جد فكرت فيك لأنه كنت بالبحر قلت يا ريت في أميري تجي معي وهلأ بعدها العزيمة ماشية. مرسي يا قلبي. بولين
2: هاي ميري.
1: هاي
2: أنا يوانا وأنا بالسيارة رايحة لعند التونت. يس
1: رايحة لوين؟ لعند التونت؟ منك رايحة على الجاردوري؟ ليكي بدي خبرك شي. انت قلبي انت بعتي لي فويس يا مهضومه يا زغطوره وانت رايحه عند التانت. لا انا بدي اقول لك تقولي لها لمامي خديني على محل اسمه كريستال. هيدي جاردوري غير شكل موجوده بزوق مصبح. يا ويلي شو رح تنبسطي. جاردوري كريستال أكيد سهل توصلوا للموقع بوجه جامعة الأنديو. أصحابها عندهم خبرة 11 سنة بهالمجال، مجال رعاية الأطفال. بيفتحوا من 7 الصبح للـ6 المساء. طبعا بيقدروا الأهل أنه يختاروا الوقت اللي بيناسبهم. من أهم أولوياتهم بجاردوري كريستال تأمين بيئة آمنة ومريحة للأطفال. أكيد مع وجود انفيرميير ديبلومي مسؤولة عن متابعة الأطفال. عندهم فريق متخصص داخل الصفوف ومربيات محترفات لكل مجموعة من الأطفال. بكريستال كل احتياجات الأطفال بيأمنوها خلال النهار من الترويق على الغداء، كل شيء بيحتاجه الطفل، حتى المنيو بيبعتوه للأهل من أول الشهر حتى يكونوا عارفين مسبقا شو رح يتقدم للأطفال كل يوم. حلو بجاردوري كريستال بيعتمدوا برامج مهمة خصوصا الأنشطة اللي بتساعد الطفل على النمو والتطور، وطبعا بتكون هالأنشطة متنوعة ومناسبة لعمر الطفل. أكيد في قدرات لكل طفل بيكتشفوها بهدف تطوير شخصيته ومهاراته الفكرية والجسدية. بعرف يعني من وراء بطرس بعرف انه قديه بيخافوا الاهل على اولادهم بالجاردوري، بس انا عم بقلكن انه هاي الجاردوري كريستال بزوق مصباح ما تعطلوا هم اولادكن، يعني بتتركون كانه عم تتركون مع اهلن. 11 سنة خبرة واهتمام يومي بالولاد بكل تفصيل بخص الطفل. بدي أذكركم إذا بتحبوا فيكم تاخدوا رقمهم سجلوا عندكم 79-312-760. إذن جاردوري كريستال موجودة بزوق مصبح بوجه جامعة سيدة الويزي، رقمهم 79-312-760. رح أرجع أقول الرقم لأنه تفركشت فيه، 79-312-760.
3: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطل، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تع بورد تع بورد تع انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع بورد تع بورد تع لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

برعاية وزراء الزراعة، الدكتور نزار هاني، والسياحة لورا لحود، والإعلام الدكتور بول مرقص. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

شوي ده عم بقرا هلا الوكاله الوطنيه للاعلام عم بيقولوا انه زياده سعر ربطه الخبز 5000 ليره بعد تضاعف سعر المازوت. اوكي والله 5000 بتفرق مع الناس اللي بيجيب 3 4 ربطات لانه عنده اولاد، عنده 3 4 اولاد بده ايه ربطتين ثلاثه من هيدا الحجم الكبير الخبز. ايه معلوم بتفرق معه. يلا القهوة طيبة بتروقنا، كافيه دو برازيل ما في أطيب منها. يلا اشربوا هيك فنجان لأنه القهوة والبن أصيل ونكهة غنية. هلا إذا ما لقيتوا حواليكم كافيه دو برازيل أكيد فيكم تتصلوا بهيدا الرقم 76-777-361. وما تنسوا رح يكونوا ابتداء من بكرة كافيه دو برازيل بمهرجان التفاح بميروبا اللي ببلش يوم الجمعة بكرة وبيستمر سبت وأحد. كافيه دو برازيل رح يكونوا موجودين فوق بميروبا ليضيفوا المستمعين ويعملوا لهم أفرات حلوة.

وأكيد وصل رئيس جمهورية جوزيف عون إلى قصر الإليزي. أكيد استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

المعظمين. مين عم يسألني هذا السؤال؟ شو أكتر أكلة ما بتحبيها؟ ليه ما بحبها؟ ليه مش سألتوني شو أطيب أكلة بتحبيها يعني؟ غريب إيه الموضوع؟ غريب شو؟ ما بحب المخلوطة مثلا، ما مش ضيقتها، ما بعرف شو طعمتها، بس ما بتعجبني شكلها، ما بيعجبني. مثلا ما بحب المغربية، ما باكلها، ما كمان شكلها ما بيناسبني يعني. بس هول انه جمالا يعني بحب الفريدومير كتير، بحب التبولي كتير، بحب البطاطا المقلية كتير، بس ببعد عنها أكيد يعني. وبكلها مشوية البطاطا أو مسلوقة. بس ليه عم تسألوني هالسؤال غريب يعني؟ طيب انتو شو الأكل اللي ما بتحبوها؟ هيدا شوف.

هاي ام هادي، والله يا ميرو ذوقك على ذوقي. انت كمان ما بتحبي المخلوطه؟ انه معقوله؟ طيب ما من اسمها مخلوطه، شو يعني؟ مش معقول حدا بيسمي طبخه مخلوطه، بس في ناس بتموت فيها.

لايكو لايكو لايكو قديش في ناس ما بحبوها. مايا المسقعة ما بتحبيها؟ لا طيب المسقعة شفتوا ذوق يا عمي ذوق ذوق. شو بيقول المثل؟ كل عزوقك والبوس عزوق الناس. بعد ناقص أنا بدي ألبس عزوق الناس كيف يعني؟ شو المثل هيدا؟ كل عزوقك والبوس عزوق الناس.

0: أكيد أنه معناته أنا قلت هيك أنه بس أنه كل بالأكل كل شيء بتحبه أنت لأنه أنت عم تاكله, بس باللبس لازم تراعي المكان والناس والمناسبة. أكيد يعني ما تطلع على مقام ديني لابس شورت مثلا. ايه اكيد هيدا الموضوع مش عزوق الناس, لكن لازم ينعمل المثل, لازم ينعمل عزوق او على اساس المكان اللي راي عليه او المناسبة. يعني مثلا اذا بتحب تلبس شيء كتير كتير سبور مش معناتها بتروح فيه على عرس يعني, او اذا بتحب انه تلبس تقم وشي رسمي وروبلونج وهيك مش معناتها بتلبس بدلة وجرافات وبتروح على البحر يعني. اكيد لا.
1: حلوين
0: تيابك شو حلوين, يعني معناتها ذوقك إلك, بس حضورك بين الناس

ياي شو طيبة هاي أمال ياي ياي ياي شو طيبة المخلوطة تعي دقية عندي وشوفي شو طيبة قال رشة صغيرة كمون حدا زيتون رشيد وفجل زيتون ورشيد وفجل ما عادت ومخلوطة هاي دي صارت جنينة

0: انت تشوفي بال شو عندك؟
1: صباحو ميراي.
0: هاي.
1: يعني نشكر الله اول مرة بحياتي حدا قدامي بيقول ما بحب المغربية. لانه كنت كل ما اقول ما بحب المغربية يضحكوا علي العالم، كيف اطيب اكلة؟ الحمد لله انك ما بتحبيها، الحمد لله في حدا مثلي ما بحبه.
0: شفتي؟ اكيد. لا انه انا ما بتعني لي، يعني ما بكل مش ضيقتها. تأملي لأي درجة، لأنه العين بيقولوا بتعشق قبل الذوق إذا بدك، إنه بس تشوفي الشغلة بتعشقيها دغري، يعني بتغريكي تاكليها. أنا المغربية ما بتعشق.

0: يا الله هالغنية شو حلوة بتجنن.
1: بونجور ميرايا، نعمة كتير كبيرة من السماء انه الناس هالقد بتحبكم هالإذاعة الحقيقة.
0: مرسي مرسي.
1: والخبرية الأحلى من هيك أنا معي تلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة أو من الإرادة الصلبة.
0: حياتي.
1: ما بتصدق شو بيعملوا ليسمعوكم والله العظيم حبيبي. أنا بصعب المرات بسمع جوني صديق لأنه هيك بحبوا هالزلمة
0: مشاغب
1: بس ما بيخلوني أبدا. حتى في تلاميذ بيومولي وفي ناس في منهم بيحكوا ما بعرف شو عاملين صدقيني ما بعرف.
0: مرسيك.
1: يسعد صباح
0: وصباحك.

له ما بتحبي البامية؟ أنا بحبها بزيت، ما بحبها بلحمة ورز، يعني بكلها بزيت أكتر، بس مش إنه بموت عليها، لا أبدا. يا ربابا لا ملوخية، لا سوري، لا لا مين ما بحب الملوخية؟ شو بكون يا جماعة؟ لا الملوخية طيبة، لا لا إيه ذكرتونا هيتا نعمل ملوخية في طازة. لا ملوخية يمي طيبة كتير. ميلينا بتحبيها على دجاج ولا بتحبيها على حمى؟ تنشوف كيف بدنا نعمل لك إياها اثنيناتهم. إيه في ناس كتير تاكل يعني مع لحمة ومع دجاج. بمصر مثلا بيقولوا لك بتاكل ملوخية بالأرانب، بيعملوها بالأرانب بمصر، بس بيعملوها صوص، يعني بيعملوها شوربة شوربة شوربة.

شو معلومة مين أنت طيب؟ ليه ما بتبعتولي أسميكن؟ قالت لي كل شيء طيب وعلى أصوله بيتاكل، درسي طيب على الأكل خصوصا البزة. هيدا عبده.

0: اللي ما أكلت. الله يرحمك يا أمي، الله يرحمك يا روز، كانت تعمل كبة أرنبية بشرفكن. مين ما بحب أكل أمه؟
1: خليني أقول ألحان تتنايل لها السماعي.
0: مش معقول أكل الأم بتتعود عليه، بتحب يعني وين ما بتروح. كنت أنا مثلا عند أصحابي روح أرجع لمام، لا لا مثل طبخي كما فيه، سبحان الله.

0: في شيء بطبخ الأم ما إله تفسير. قال جوعتينا، جوعوا جوعوا روحوا كلوا، ياي شو في مطاعم عنا. مثلا النسمات، طلعوا عن النسمات على الرومية لقلاعات أطيب أكل. روحوا على فليفل أبو أندري، روحوا على كبة زمان بالسوديكو أو بالضبي، وين بدكن دلكن اللي بدكن ياه أطيب أكل. بس في شي بطبخة الأم يعني ما إله تفسير، يمكن إيديها، يمكن الريحة، يمكن الذكريات، يمكن لأنه أكلناهن ونحن صغار ما بعرف. وبعدين بتقلك الأم والله ما عندي ما أدير، يعني ما بوزن شو بيقولوا إنه ما بحط كباية وكباية ونص على البركة.
1: مين ما بحب أكل أمه؟ أطيب أكل بالعالم. شفتي. أنا أمرار بكون جاي أكل ببيتي شبعانة مفزورة يعني، بس أوتوماتيكلي أول ما فوت على بيت أمي بفتح البراد بفتح التناجر وببلش نقود، وهي بتفكرني شو قاعدة بلا أكل، يا تقبليني مش أكلي، يلا تسخني. أنا بكون أكلة حيطلع من النخير الأكلات، بس يا سبحان الله
0: مش معقول. أكيد أكيد. يلا الله يرحمون اللي راحوا واللي فلوا، بالقليل منذكرهم، إن شاء الله يضل حدا يذكرنا.

0: غنية رائعة بدي أودعكم. شكرا شارفيل، ثانك يو مالينا. يعني اليوم تخطيت المعقول. ميرسي بوكو يا قلبي. المستمعين بعدهم عم يبعثوا وبعدهم عم يحكوا وبعدهم يلا بكره بنحكي كمان يوم الجمعة. ثانك يو، باي باي.
1: كنتوا مع صارت ستة، إعداد وتقديم شربل سعادي، إخراج ميلينا سلهب سعادي. إنها الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحلي بمدينة بيروت.
2: برعاية وزراء الزراعة، الدكتور نزار هاني، والسياحة لورا لحود، والإعلام الدكتور بول مرقص. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18-19 و20 أيلول، من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ بقلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان. كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
1: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
2: صوت الحيدالك.
0: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 FM. نانسي عجرم، شهدي يا دنيا.

0: صارت ستة.
1: بعدكم نايمين أو عيتوا عم تسمعونا؟
2: أول شغلة عملتها بس لفتت على السيارة حطيت الإزاعة على أغاني.
3: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
4: مرسي لألكم لأنه عم تسمعونا هالموسيقى الحلوة.
1: اسمعوا الأغنيات زمان قديش كانت بتشبهنا، قديش كان فيها إحساس بيشبه الناس.
5: يا الله يا شربل لوين رديتنا، عن جد أحلى أيام.
6: لحنا شو بتحب شربول؟ لحنا معك للموت.
1: أسد واحد على التيك توك هيك بيكون الإنتاج. لوين وصلنا؟
7: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
1: يا الله
8: مسكر السر.
1: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
9: لاحظين قد ايه في هيدي الزهرة طبعا انه ولاد عم بيسوقوا موتويات.
1: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعة انتبهوا.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 قبل الكل مباشرة على أغاني

ويهون تعبة ورتا تعبة ورتا لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا. جمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويل.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: من بعد غمض عين فتح عين. معمول وجرد غاز سبيسيال. انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إليمتري نور حجار وسارة عبدو.
3: لا بلشي بنور حجار.
2: ليه؟
3: ببيع
2: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل. وإليمتري
3: حط القدير تما يزعل.
2: والقدير إليمتري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي. ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح منو.
4: بتعرفوا شو أحلى شيء بالصباح؟ إنه اليوم بعده ورقة بيضة فينا نكتب عليها شيء أحلى.
5: هلا عم بشرب قهوة وأحلى صبحية معكم.
4: نحنا معكم وحدكم سوا.
6: عنده نقطة ذوق إنه يزيح الصف ورا واصل مدري
4: لوين.
7: بعدني جاي من السويد وصدقيني ما عم بعرف سوق.
4: أكيد.
8: إيه مثل عنا بلبنان نفس الشيء.
4: صار لكم سنين جزء من حياتي اليومية. نعرف بعض يمكن خلال الراديو بس العلاقة صارت أكبر من هيك بكتير.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

0: إنها الساعة 11 قبل الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: برعاية وزراء الزراعة، الدكتور نزار هاني، والسياحة لورا لحود، والإعلام الدكتور بول مرقص. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18-19 و20 أيلول، من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.

0: لكم إعلان يسيب بنسبة استماع 76%، بقى لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: يقبرني موديلكن وألوانكن.
2: دخيل صوتك انتي دوا للناس.
3: انا شو بعمل اذا كتير بحبك وانت كتير مهضومة؟
1: لحظة انا شو بعمل؟
4: اعطيني عبوتة رولات، اعطيني عبوتة حبيبي.
1: يلا ها ها،
4: انتي عروس لبنان والله من القلب. هيدا
1: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع اصواتكن. السيارات ايدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديركسيون.
5: وتذكري حنا الذكرى.
6: والعاني مع رولا الشامية من الاثنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

0: من العمر مع البوب ستار رامي عياش.
1: سهر عيني حبك على عيني.
0: أجمل لحظات حفل بيروت 2026. جمعة 18 أيلول الساعة 8 المساء على تلفزيون أغاني أغاني.

0: لأول مرة لايف تي في ريميكس. أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويكند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
1: يا مايوب يا النظرة وحدة خليني أدوب.
0: كل نهار جمعة وسبت الساعة

0: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
0: التلاتة أغاني طرب
1: لأيام الهرا.
0: الأربعة أغاني ريترو.
1: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
1: يا جوا قلبه وجوا نايف.
0: من 8 لـ9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.
2: أغاني بيننا سوء تفاهم بركي حلنا، انفعش هيك قلبي انخربت في الكلام.

0: إنها الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: برعاية وزراء الزراعة، الدكتور نزار هاني، والسياحة لورا لحود، والإعلام الدكتور بول مرقص. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ بقلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: صباحكم محبة، صباحكم صبر، وصباحكم أمل.
2: أنا هلا دورت الراديو وعم بسمعك وبتعقب.
3: تحية كبيرة كمان لمدام ميراي.
1: إيه مرسي مدام ميراي، عم تسمعك.
4: كل العالم ناطرة المعاش، مش ناطرين شيء غير المعاش.
1: مثلا الأسعار غليت ولك خلص تعودنا، عجقة ولك طيب خلص تعودنا، ما في كهرباء، المي انقطعت، البنزين غلي.
5: ضبط الحمام طار الحمام.
1: الكلمة اللي بنسمعها، الضحكة اللي بنضحكها، مثل نغمة البداية.
6: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح، على أغاني أغاني.

0: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبولت تعبولت تعب
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
1: تعبولت تعبولت تعب
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: العمر مع البوب ستار رامي عياش.
1: سهر عيني حبك على عيني.
0: أجمل لحظات حفل بيروت 2026. جمعة 18 أيلول الساعة 8 المساء على تلفزيون أغاني أغاني.

0: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
1: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
0: تفضل.
2: عجقة السربة لكن ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
0: هيدا اجواءنا, هيدا برنامج ولعاني, هيدا اذاعه اغاني اغاني.
3: ولعاني مع رولا الشاميه من التنين للجمعه الساعه 5 بعد الظهر على اغاني اغاني 87.9 FM.

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإلي متري
1: حط القدير تما يزعل
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
2: عم حس إني غريبي.
3: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا
2: كل ما غني عم بتدندل كل ما أرقص عم بتفلل
3: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
2: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
3: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
2: مثل الغيمي بتشدي والحب يدش.
3: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
2: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
4: انت لو كنت بتهتم
3: لأول مرة لايف تي في ريميكس
4: ما خاص ما
3: أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
5: انتو
3: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني.

0: الساعة 1 PM بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: برعاية وزراء الزراعة، الدكتور نزار هاني، والسياحة لورا لحود، والإعلام الدكتور بول مرقص. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 PM لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

0: بدكم اعلان يصيب بنسبه استماع 76%؟ ما لكم الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان. ويك اند دايما غير مع اغاني اغاني.
1: تحكي وتحكي له دلعنا يا ما تدلعت له.
0: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء.
2: جننوني عليك جننوني عيوني دولا شفتهم حنيت.
0: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس. لا تستمتع

0: من العمر مع البوب ستار رامي عياش.
1: سهر عيني حبك على عيني.
0: أجمل لحظات حفل بيروت 2026. جمعة 18 أيلول الساعة 8 المساء على تلفزيون أغاني أغاني.

0: صارت ستة
1: صار بياخدوا بكير مثلنا وبيشتغلوا ببلش شغلهم بكير.
2: وعيين يا شربول وعم نسمعك ومنحبك كتير وأحلى عالم أنتم.
3: أنا عم بحكيك من أمريكا.
4: هلا بشرم الشيخ والله بكيشن بس كل يوم اسمعها طبيعي
1: مع المادة. ما تستهينوا بهالأمور الصغيرة يلي بتعملوها لأنه كل إنجاز كبير ببلش بخطوة كتير صغيرة.
5: عاول الستة كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها.
6: أكيد نحن على الطريق ورايحين على الشغل وما فينا نمشي إلا ما تكون الإذاعة على أغاني أغاني
7: ميلينا. أحلى أغاني وأجمل أغاني بتحطهم الصبح.
8: عن جد اشتعنا
1: لبنان رح يرجع. المهم أنه تكونوا عم تسمعونا لأنه وجودكم هو اللي بيحلق برنامج.
9: ولا رح بطل القصلي.
10: صارت ستة مع شربل سعادة من التنادى الجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: لكم إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ بقى لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: برعاية وزراء الزراعة، الدكتور نزار هاني، والسياحة لورا لحود، والإعلام الدكتور بول مرقص. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.
2: الويكند دايما غير مع أغاني أغاني.
3: بدنا نزول،
2: عيشوا أحلى أجواء الويكند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء، والأحد ابتداء من الساعة 5

0: كليو هو الحليب.
1: بحب أقدم واجه البحر والطير في النيات.
0: سهرة من العمر مع البوب ستار رامي عياش.
1: سهر عيني حبك على عيني.
0: أجمل لحظات حفل بيروت 2026. جمعة 18 أيلول الساعة 8 المساء على تلفزيون أغاني أغاني.

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
1: كلمة غني عم بتندل، كلمة أرقص عم بتفلل.
0: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشدي
0: من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: شو أحلى شيء بالصباح إنه اليوم بعده ورقة بيضة فينا نكتب عليها شيء أحلى.
3: هلا عم بشرب قهوة وأحلى صبحية معكم.
2: نحنا معكم وحدكم سوا.
4: عنده نقطة ذوق إنه يزيح الصف ورا واصل مدري لوين.
5: ايه. بعدني جاي من السويد صدقيني ما عم بعرف سوق.
2: أكيد.
6: إيه مثل عنا بلبنان نفس الشيء.
2: صار لكم سنين جزء من حياتي اليومية. نعرف بعض يمكن خلال الراديو بس العلاقة صارت أكبر من هيك بكتير.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

0: على عودي.
1: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.

0: الحليب.
1: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال. انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدالله.
2: لا لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حتى القدير تميزع،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدالله ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي، ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح منو.
0: صارت ستة
3: بعدكم نايمين أو عيتوا عم تسمعونا؟
4: أول شغلة عملتها بس لفتت على السيارة حطيت الإذاعة على أغاني
5: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
6: مرسي لألكم لأنه عم بتسمعونا هالموسيقى الحلوة.
3: معقول أغنيات زمان قديش كانت بتشبهنا، قديش كان فيها إحساس بيشبه الناس.
7: يا الله يا شربل لوين رديتنا، عن جد أحلى أيام.
8: لحنا شو بتحب شربول، لحنا معك للموت.
3: أسعد واحد على تيك توك هيك بيكون الإنتاج لوين وصلنا.
9: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
3: يا الله
10: مسكر السير.
3: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
11: لاحظين قدام في هيدا الزهرة طبعا انه اولاد عم بيسوقوا موتويات.
3: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعة انتبهوا.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: لكم إعلان يصيب بنسبة استماع 76%، بقى لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: برعاية وزراء الزراعة، الدكتور نزار هاني، والسياحة لورا لحود، والإعلام الدكتور بول مرقص. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18-19 و20 أيلول، من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.
2: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس منقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب.

0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
1: صوت الحيدة لك.
0: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
1: يا مايو يا النظرة وحدة خليني أدوب
0: كل نهار جمعة وسبت

0: لكم إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ بقى لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: برعاية وزراء الزراعة، الدكتور نزار هاني، والسياحة لورا لحود، والإعلام الدكتور بول مرقص. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.
2: صباحكم محبة، صباحكم صبر، وصباحكم أمل.
3: أنا هلا دورت الراديو وعم بسمعك وبتعقب.
4: تحية كبيرة كمان لمدام ميراي.
2: إيه مرسي مدام ميراي، عم تسمعك.
5: كل العالم ناطرة المعاش، مش ناطرين شيء غير المعاش.
2: مثلا الأسعار غليت ولك خلص تعودنا، عجقة ولك طيب خلص تعودنا، ما في كهرباء، المي انقطعت، البنزين غلي.
6: نط الحمام طار الحمام.
2: الكلمة اللي بنسمعها، الضحكة اللي بنضحكها، مثل نغمة البداية.
7: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا. جمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا مع بعض شوي.
0: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
0: التلاتة أغاني طرب الأربعة أغاني ريترو.
2: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف أغاني لايف
3: جوا قلبه وجوا لايف.
0: من 8 ل 9 المساء الموجة ثابتة على أغاني أغاني

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبدالله.
1: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإلي متري
1: حط القدير تما يزعل
0: والقدير إلي متري وسارة عبدالله إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو يلا بدنا نولعها سوا ونضحك سوا ونغير جو سوا
2: قال له سامية وجاي من الشام من الشام جاي سامية
0: تفضل
3: عجقة السربة ليك ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى
4: بل بعجقة وبسمعك
0: يقبرني مضيلك هيدا أجواءنا هيدا برنامج والعانة هيدا إذاعة أغاني أغاني
5: والعانة مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM

0: الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: برعاية وزراء الزراعة، الدكتور نزار هاني، والسياحة لورا لحود، والإعلام الدكتور بول مرقص. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

0: عندكم اعلان يسيب بنسبه استماع 76%؟ ما لكم الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان.
1: انت لو كنت بتهتم
2: لاول مره لايف تي في ريميكس
1: ما خاص وبدا انا مش طايقه
2: مع اجمل الفيديو كليبس واحلى الاغاني.
3: هو انتوا عليكم توزوكا
2: رح تبلشوا الويك اند باجواء حلوه على اغاني تي في.

الأنوار، قديش اشتقت لكم، أنا قديش اشتقت لكل مستمعي برنامج ولعاني. أكيد مثل العادة، مثل ما تعودتوا أنه برنامج ولعاني عم بيكون على إذاعة أغاني أغاني من التنين للجمعة، مولعينا على الساعة 5. كمان بدي أقول أهلا وسهلا بكل اللي عم يسمعونا من برات لبنان عبر أبليكيشن أغاني أغاني، وطبعا حبيبات قلبي كل اللي موجودين معنا بكافة المناطق اللبنانية وعم يسمعونا على ال... في تليفون عم بدق تليفون مع علي الوزير، مش حاطه تليفوني سايلنت، اوكي سوري. نرجع منقلكم يا حبيبات قلبي، معقول كيف نسيت تليفوني مش سايلنت؟ anyways بدي قلكم انه استفقتوا لي امبارح، اكيد غيبتي كانت سوربريز مع هيك، بس جد علي شيء أنا وجاية صراحة على الإذاعة، أكيد أكيد لحعوض لكم إياها اليوم ونولع لساعة ونص مثل العادة. ويا هلا بالخميس، قرب الويك أند قرب.

الخميس وهلا فيكم يا أحلى عالم بالعالم. لكل اللي حابب يشارك بحلقتي لليوم فيكم تتصلوا فينا على 01-322-1000 وكمان تتواصلوا معي عبر الواتساب على 719-89-9. ثلاث سنين هيدي أول مرة بتصير معي وبنسى حط تليفوني سايلنت. هبلتوني من أول ما فتت على السجو، هبلتوني.

0: يلا رح نبلش دغري هيك لأنه اشتقت لهم مبارح وما قدرت أسمع أصواتهم، فرح نبلش دغري بأول فقرة
1: فيك تنق.
0: بفقرة فيك تنق، بما أنه صار لنا زمان ما نقينا، بدي أعمل فقرة فيك تنق حتى لو اليوم الخميس، هيك بنفضفض ومنطلع كل شيء زعجنا كرمال نكمل الحلقة zero negativity. واليوم رح بلش أنا بأول نقة. يا مدام يا مدام بترجيك ما فيك تسوقي والتليفون بإيدك وعم تحضري تيك توك. يعني إذا بدك تسوقي سوقي، وإذا بدك تحضري تيك توك احضري، بدك تعملي الاثنين سوا إنو. وهيدي مش بس نقة، هيدي صرخة اليوم. وزيادة عن هيك مزعوجة المدام، أنا رايحة كان عندي انترفيو على طريق البحرية، فقلت فرد مرة قبل ما أوصل بعبي بنزين والترمبة عايدة الشمال ونحن رايحين من بيروت لجوني يا عيوني. فحضرتها المدام اللي عم تحضر تيك توك وماسكة التليفون بإيدها، ما اشعتني اني حطيت اشارة لفوت على الشمال وهي وراي، يعني متحوشة في طرقتني زمور، طرقتها صرخة يعني يمكن لليوم لهلأ ديني عم بفقعه. فيلا اتحفوني معكم خمس دقايق نقه.

0: كمان أول شيء مع عبد الله الكوراني رولاتي الغالية والحبيبة مساء اليوم رائع جدا بوجودك يا عمري. شكرا لك عبد الله. كمان عم نسمع مجد ليني.
1: رون يا رون يا عمي أهلا وسهلا. نورت نورت ردي بعض شي فرصة دخيلك إلينا. لا دخيلك يلا نحن على السمع مجد.
0: ولا ما كانت فرصة أبدا يا مجدليني, ولكن دايما للضرورة أحكم. فصار معي شغلة أنا ونازلة على الإذاعة, اضطريت إنه ما رح أقدر أطلع. كنت معكم مبارح. برهوم
2: بونجور لاتي
0: بونجور
2: ولا لورا ولا نويل ومين كمان بعد في معي. مين أي وزير عم بدق لك؟ أي وزير؟
0: انفضحنا يا برهوم, انفضحنا انفضحنا. لورا ونويل وإلي نوار ومحمد جابر وغيال وكل الموجودين بيقولوا لك بونجور. ميل بونجور يا برهوم, وبيقولوا لكل مستمعي برنامج ولعاني انهم بيحبون كتير. ماي
3: بونجور انت والأكية كلها سوا. شو حلو واحد يحترم شغله, هيدي دو معليش يعني انه بتصير انفاق, بس الناس اللي بيفوتوا على الكنيسة وبيتركوا تليفونهم قصد مفتوح ولا في عتب عليهم مش انت.
0: ما هيك ما هيك هيدي يعني, وهي اول مرة بتصير معنا يا مي. هاي رولاتي اشتقنا لك, احلى مثل الحلوين معك اتنا يا اتنا. مثل نور لك ولكل مستمعينا. أفرام
4: هاي رولا,
0: هاي
4: إن شاء الله كل شيء تمام.
0: كله تمام.
4: بديلك شغلي يلي بده يسكر ما بده يعد إيديح, واللي بده يتغيب عن البروغرام
0: إيه؟
4: أكيد بده يشتاق للمستمعين
0: طبعا.
4: هيك أنت بتكوني عم تختبري لما نحن نتغيب عن برنامجك قديش منشتاق لك. يلا
0: ها ها, بس تتعرفوا لما انتو بتغيبوا عن البرنامج وبستفقد لكم تتعرفوا شو الاحساس. النوس
5: الرولاتي
0: عمرة
5: بسعد لنا مساكة.
0: بسعد لنا مساكة.
5: ايه اليوم بدك تعودي لنا اياها وبدك تفتح السبت
0: طبعا.
5: عموما انت عم تغطي لنا 5 ايام للجمعة وبعدين ليش متفاجأة حضرتك اذا ده تليفونك على الهواء؟ وين المشكل؟ يحق للكاتب ما لا يحق لغيره ويخبرني تي بتقلبك.
0: يا حبيب قلبي يحق لي رولاتي ما لا يحق لغيرها, لانه ما بحب الديستورشن, وصراحة مضطرة كنت رد وما كانت منيحة نقول على الهوى معالي الوزير, ولكن قلت اوكي مش معروف مين. ما قلنا ما قلنا
6: ما اشعدني اني حقيت اشارة لك.
7: بونجور
0: بونجور
7: رونتري للطلاب, والله يعين اهليون بهالقصطات وبهالغلا وكيف قد نتعمون ولبسون وغنجون. ان شاء الله خير, ان شاء الله خير يا رب على الاشياء على خير وسلامه ويعمل السلام بهالبلد اللي بونجورني. وانا اشتقت لك كثير كثير وانا بوسيك
0: حبيبه قلبي يا مارين. ان شاء الله يا رب هيك هالدقيقة بتفرج على لبنان, وكلنا كلنا حاسين بالأهالي بخصوص المدارس والجامعات والقصوطات والأوتوكارات وكل هيدا الموضوع. يعني إن شاء الله بهالجلسات اللي عم تنعمل يطلعوا بحل. كمان بدنا نناشد وزير الصحة إنه يعني يهونوا شوي على هالمرضى, حتى not even المرضى اللي بس عم بياخدون على الوزارة, المرضى اللي ما في الدواء إلا منه بالوزارة بس بدون يدفعوا حقه وما عم يعطون إياه. فكمان يعني كل وزارة إذا بدنا نشتكي ما منخلص. يلا نقو نقو.
8: هايدي هايني هايدي هايني. أنا مرة واحدة شفته على الطريق عم تشرب نص كافيه وحاطه التليفون على دينتها ومن ميل تاني عم بتحط
0: حمرة
8: على شفافها وما بعرف اذا عم تعمل شيء تاني كمان.
0: لا وبينزعجوا انه عم نزمر لهم, بينزعجوا انه فات حدا فيهم او هن فاتوا بحدا ما بعرف. عن جد هيدي قلنا سنين عم نحكي فيها قصة التليفون. والله العظيم هيدا مشكلة كتير كبيرة. ليه بيقولوا عجقة سير؟ لأنه إذا كل واحد ماسك تليفونه وعم بيكتب مسج وعم بيسوق بده يخفف، اللي وراه خفف من وراه، واللي وراه وراه خفف من وراه وراه وراه وراه. آخ عقدة هالتليفون.
9: بونسوار ولا بونسوار
0: بونسوار يا إيدي.
9: إيه والله ما بعرف شو قصة هالتليفونات بالسيارات. حتى نحن كمان عم نحكي معك بس عم نسوق، بس نحن عم ننتبه العالم عم تحكي فيديو كول، وبنص الاوتوستراد بتكون ماشي بتزمري لها ما في حدا، وبتنزعج إذا حق عليها
0: 100%. كمان نقاتكن
10: يا رولاتي. هاي والله امبارح فقدنا لي سيارولا،
0: وانا كمان
10: مش مظبوطه، فتنا على الابلكيشن طلعنا لا مظبوطه. يا عم مش لقنا لي يا رولاتي، عم انت بس تغيبي بتعملي لنا جلطه.
0: جاي بعد الشر
10: على السما ومنحبك قد اللي كله. يلا نحن معك يا رولا حبيبه قلبي،
0: حياتي يا غدغوده.
10: نحن بس ما تطلع على الساعه 5 نعمل كآبة. والله يستر وين راحت رولا، ان شاء الله يا رب غيبه طويله. يلا المهم كل كل شيء خير يا رولا،
0: وانت منيحه. لا نشكر الله،
10: صوتنا عم
0: نسمع
10: صوتك.
0: نشكر الله قطعت يا غدغوده على خير الحمد لله يا رب. وانا بقول مرحبا محمد الاوزي، مرحبتين يا محمد، اشتقنا لهالصوت الحلو. برهوم
11: رولاتي انا بدي نق على شغل اليوم بصراحه ببيروت بالاشرفيه خاصه. في شوارع انجا الواحد فيه يوقف فيها، هلا عم بسكروها كلها بتروتوارات حتى تصير بس ممرق سياره وحده، يعني ممنوع توقفي ولا تكي ولا بسكليت حتى بيقدر يوقف. مفكرين يعني انه عم يعملوا مثل موناكو، يعني انه ممنوع، عرفتي كيف، انه طريق وحده وخلاص. هيدي ما بتصير هون، ليه عم يعملوا هيك ما عم بفهم.
0: هيدي كارثه يا برهوم، كارثه قصه الصفات والشوارع. انا عندي تعقيب على هذا الموضوع، انه كنت دايما اشكي قول انه السيارات عم بتصف على التروتوار، دونك العالم ما في محل انها تقدر تمشي فيه، فبتضطر تمشي على الزفت قدام السيارات، ويا ما في ناس عم تنخبص ويا ما في ناس عم تنشبق من ورا هيدا الشغلة، لأنه السيارة بتصف على تروتوار بيصير ما بقى في لك محل إنك تمشي. فمنا منيحة، ومنا كمان إنه الواحد ما في محلات يصف إذا بده ينزل دقيقة على محله ويطلع. مشتاقين ونهارك حلو جمالك وألوانك، موديلك يا موسى وينيو. أنا كمان مشتقت لك والله يا قلبي ويا عمري. معقول نق وانت على الهوى وفداكي وسلامة قلبك، والله يحمي لنا اياك وما يحرمنا منك، بحبك كتير. شكرا كتير يا عبد الله، والله ما يحرمنا منكم انتو كمان افرام
4: يا رولا. بالنسبة للنكت يعني مرحومة المدام انه فاتحة تيك توك وعم بتسوق وملتهي، مرحومة كتير قدام اللي فاتح تيك توك وعم بتسوق موبيلات ومحمل عفش البيت وأهل البيت، مرته وبيبي وطفل والكلب والبسينة والعصفور، يعني وفايت بعكس السير هونيك. شو بدنا نقول عنهم؟ بعدين التليفون إذا ناسيينه مفتوح بالكنيسة أش عليه؟ ما عليه يعني. مرة صادت كنا بالقداس والمطران طولت الوعظة تبعيته، طولت للزهر، ففتحت تليفوني على فيسبوك، نكزت نوختي قالت لي يا فرام عيط نحن بالكنيسة، قلت لها بعرف بس أنا فاتح صفحة دينية.
0: يا الله يا أفرام. ولو
12: رول أنا بدي أشكي عن أولاد الجيران اللي حوالينا، إنه ولو نحن كنا نفوت على البيوت الساعة 8 هلا بطل حدا يضب أولاده الساعة 11 والطريق عايز أنا نقتل اليوم.
0: هلأ لح ينضبوا شاء أم أبو لأنه عندهم مدارس تاني نهار، بس الله يعينك من الويك أند أش بيعملوا ما في منفس.
13: عليك بونسوار يا رولا.
0: يا نجوتا بونسوار.
13: شو بكي يا رولا، ناطرين ما طلش القمر.
0: وكان علي
13: بعدنا لليوم ناطرين لطل القمر. كيفك يا رولا؟
0: مشتاقة لي.
13: إن شاء الله منيحة نورت. يلا على السما نحنا وقعد فكري ناسين الساعة 5
0: يا حبيبة قلبي يا نجوتا.
14: هاي رولا كيفك منيحة؟ كنا طالعين أنا وباميلا نهار أحد على القداس حريصة. باميلا عم تحط ميك اب بالسيارة وأنا عم بقول لها باميلا إذا نعمل حادث أنا وأنت رح نموت، بتعصب وبتضل سائق فيه على البيت بتقلني انزلي وأنا لوحدي رح روح. يعني ما فيك تحكي معهم هني عم يعملوا ميك اب أو شغلة، هالولاد هالجيل الله يساعدنا يعني من بنات وجر. ولورا الثاني بتضل على الواتساب وعلى الكول و
0: يا عيني ما بقى لازم يا نورا تطلعي معه من يوم ورايح ما بتطلعي إلا معي، أنا تليفوني ما بينشيل من محله لأوصل على محل ما أنا موجودة، أو إذا بدي أحكي كول بحكيه على البلوتوث، بس المهم أنا مسك تليفوناتنا. أول شيء أنا اشتقت لك كتير كتير ولك الله يساعدك على هالبنات، الله يخلي لك هالبنتين المثل القمر إن كان لورا حبيبة قلبي ولا بام بام. حياتي ناطرتك نهار الجمعة يعني بكرة، ما في أعذار، no excuses. Sorry and thousand of sorries. Only beauty, love, funny person, all in one lady, the Rula. What an event stories shown on Instagram. You with Mirai Mazrani. Nicolas. Thank you يا نيكولاس. إيه ست الستات المرمورة ميرا مزرعاني حبيبة القلب. أبو عمر
15: جولتي حبيبة قلبي
0: هلو يا عمري.
15: على سيرة القداس خينا فرام، في مرة الواحد كان عم يحضر قداس عم سأله لرفيقه وقال له دخلك شو الباسورد تبع الواي فاي، قال له خاف ربك، قال له خاف ربك كلمة واحدة ولا في سبيس.
0: يا الله يا أبو عمر، على كل حال كل مرة بتقلي نكتة بتكون أحلى من التانية. بوسكن بحبكن قد الدنيا، حضروا لي حالكن من بعد البريك، عنا موضوع اليوم، موضوع اليوم كتير لزلوز، فرح نتوقف لبريك قصير ومنرجع منتابع والعاني.
16: برنامج والعاني مع رولا شمية، بريك ومنرجع.
17: تبرد
18: هرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.

0: كليو هو الحليب. عرض خاص من توتال للطاقات على زيوت كوارتز، مع كل تغيير زيت 4 لتر من كوارتز الاصطناعي أو شبه الاصطناعي لغاية 25 تشرين الأول، رح تحصلوا فوراً على مصباح لد، هدية مثالية لاستعمالاتكم اليومية. ما تفوتوا العرض، زوروا أقرب محطة توتال للطاقات اليوم. بيخضع العرض لشروط خاصة.
1: بحب أقدم واجه البحر
2: سهرة من العمر مع البوب ستار رامي عياش.
1: سهر عيني حبك على عيني.
2: أجمل لحظات حفل بيروت 2026.
1: مجنون.
2: يوم الجمعة 18 أيلول الساعة 8 المساء على تلفزيون أغاني أغاني.

0: لكم يا أغلى عالم بالعالم. رح كفي مع واتسابيت ونرجع ننتقل لفقرتنا الثانية.
1: قولوا له من خلالك بدي قلوا لأبو عمر أو أدعائي لأبو عمر وصلي على النبي ثلاث كلمات.
0: لا لا لا أفرام ما عن جد ما مش معقول. محمد
2: بما أنك اشتقتي لهالصوت الحلو ما فيني ما فيني أرفض أي طلب للمحبين واللي بيستاهلوا كل الخير. يسعد أوقاتك ويسعد أوقات كل أسرة الإذاعة.
0: شكرا
2: أسرة البرنامج واللعاني وكمان لكل اللي عم يسمعونا كل التحيات مني ومساء الخير.
0: ثانك يو لك ويسلم هالصوت. ايه والله بنشتهي لاصواتكم محمد القوزي. شكرا لمحبتك. بننتقل هلا لفقرتنا الثانيه.
3: موضوع اليوم
0: موضوعنا مهضوم كتير مش شوي وبدي شغل الكرياتيفيتي تبعيتكم للاخر. بدي كل واحد منكم يتخيل انه حياته مسلسل والسؤال هو شو بتسموا هيدا المسلسل؟ يعني شو عنوان العنوان يلي بيختصر حياتكم بهالفترة؟ يلا بدي شوف الابداع تبعكم. بعتولي اسم المسلسل تبع حياتكم ومنشوف اليوم مين حياته بدها نتفليكس.
4: خلص الدمع من عيون.
0: هيدا انت مسلسل حياتك نوال. اوكي
4: اصل الوجع والآه والآه
0: حلو حلو.

0: رح كفي أنا وياكم بانتظار تقولوا لي شو عنوان مسلسل حياتكم تنشوف هالإبداع. كل واحد لازم يحكي عنوان بيختصر حياته بهذه الآونة. توني ملحم كتب لي شيء كتير حلو وكتير كبير وكتير معبر, أكيد رح أقري لكم إياه بس تخلص هيدي الفقرة. توني رح أقري لأنه شيء كتير كتير حلو شو كتبت, ولكن لأنه طويل ما نضيع موضوعنا. غسان
1: رولتي رولتي,
0: أهلا أهلا
1: لك رولتي.
0: أنا كمان
1: اسم المسلسل حياتي عذاب.
0: أوه يعني طلع اسم مسلسلك أضرب من اسم مسلسل حياته لنويل. فينا غنية, فيك تقول غنية يلا. كتاب حياتي عين شو ما لقينا زيه كتاب. فيك يا نيكولا, فيك تقول اللي بدك ايه.
2: ايه رولتي, انا اسم مسلسل تبعي الكرارات الفاشنة.
0: برافو برافو, بدنا زقفة للمجدلينة.
3: هلا يا رولا, العنوان هو كأس القشطة في يدي. ما حدا يفكر كأس الصوم, لا ما بتستاهل الحياة, حياة حلوة وبدنا نعيشها للماكسيموم.
0: 100% يا أفرام. حياتي عذاب, يا الله يا الله, لا لا ولا أهضم. أنا مش بحاجة أتخيل رورو, حياتي أصلا مسلسل اسمه قلبي الطيب. يا قلبي يا طيب, الله الله الله يا عمي, شو هيدا, شو هالإبداع. يعني عنا صراحة عائلة ولعاني كلها مبدعين. غدغودة,
4: اسم المسلسل تضحية وعطاء.
0: يا طوبري,
4: مسلسل ثاني تكملي لإله تاكسي روج لما قضيتها توصيلات كل نهار. تضحية وعطاء بيقلوا تكملة هو تاكسي روج
0: الجزء الثاني. يا غدغودة الجزء الثاني هو إذا بدنا, أنت مسلسل حياتك لازم يكون مثل مسلسلات التركية 3220 مسلسل. يسعدوا حبيبة قلبي أجمل رولا مروان من علي, تحياتي لإلك يا مروان ولكل أحباب قلبنا بعلي. جو
5: رولتي, اسم المسلسل بهوسة لميا.
0: الله الله يا جوجو, الله سرقت لي مسلسلي. الغرام المستحيل, هيدا الغرام المستحيل يلي ما بيكمل, هيدا حلم ليله طويل حاجة تتأمل. لملم جراحك على هيدا. يا عبد الله يا عبد الله, ما حدا لحدا قصدك, خاصة هيدا الشهر ما حدا لحدا. الله يستر. الحياة أجمل شيء رأيته عيناي على الإطلاق. الله يا ريشار الله, شو هالإبداع, شو الموضوع, شو الموضوع نحكي جالس. الموضوع هو لكل اللي رجعوا انضموا لقلنا هلأ, بدي كل واحد منكم يتخيل انه حياته مسلسل, والسؤال هو شو بتسموه لهالمسلسل, يعني شو العنوان يلي بيختصر حياتكم بهيدي الفترة. الله مرسي. هيدا الموضوع, شو معقولة تسموا اسم مسلسل حياتكم. هاي رولا كيفك, انا وابنائي والقدر. فيلم هندي, ايه والله فيلم هندي. يا ظالم ما ترحم, اف اف اف اف اف اف اف اف اف. كارول
6: مراحب احلى رولا,
0: هاي امل
6: المسلسل تبعي يلا وحياتك على الطريق. هيدا يعني انه عن جد كل الوقت بيسبقنا. يعني شو ما بيطلبوا مني يلا على الطريق, شو ما بدي اعمل يلا على الطريق, هيك براسي انه على الطريق, يلا عم نأجل على الطريق, عم ينعمل مش عم نلح, الوقت عم بيغدرنا. فايه الحياة هيك على غفلة, والوقت عن جد بيغدرنا وما بيطلع منا كلام الا يلا وحياتك على الطريق
0: على الطريق. عجل لا تسرع يا بابا, الموت اسرع. اشتقت لعيونك, اشتقت لصوتك, بحبك بحبك بحبك صندوقان حبيبي يا صندوقان, وانا كمان اشتقت لك. برهوم
1: رولاتي بين الحاضر والمستقبل، جزء أول جزء تاني.
0: الله يا برهوم، مثل أنا بين العصر والمغرب. يه يه يه، هيدي ما فينا نقولها على الهوى صراحة صراحة صراحة. كريستين
7: هاي رولا، ولا أنا مسلسل حياتي عنوانا دايما هات.
0: دايما هات، الله الله. معنا اتصال. ألو
8: ألو،
0: ولك بونجورك. بونجور يا جاني،
8: كيفك؟
0: كيفك أنت؟ اشتقت لك.
8: أنا كمان ليكي. أنا بدي أقول أنه أمل مع إنجازات متتالية.
0: برافو، حلو. حلو كتير، حلو هالعنوان.
8: ميرسي،
0: وإن شاء الله بيضل عندك الأمل والإنجازات دائما وأبدا.
8: ايه ايوة، وبتمنى للكل هيك.
0: أمين يا رب يا جاني،
8: بحبك كتير.
0: أنا كمان كتير كتير.
8: باي
0: باي حياتي. الحسد قرار شاف لوران معلوف كمان. الحياة حلوة بس صايرة مثل سمكة ال

0: بس للأسف تعلمنا نركز على النزلات وفكرنا الحياة نزلات. أنا إذا بدي سمي حياتي عنوان بقلك الحياة حلوة بس نفهمها.
1: 100% يا شربول زقفة زلغوطة دخيل هالصوت نحن منسمعه على البروميات بس هلأ مبسوطة عم نسمعه هيك لايف. حاسة حالي
2: رولاتي قبل ما اتجوز العنوان كان اختياراتي مدمرة حياتي حياتي من بعد ما اتجوزت وجاني عمر وميان اجمل حاجة يا روحي
1: انك انت وام روحي. الله يا ابو عمر الله يخلي لك اياهم يا رب وان شاء الله دايما البسمة ما بتفرقكن. جيت عالدني باي اكسيدنت. كمان منسمع غسان بوسوار
3: الله يعطيك. شو بدك بنورة بشوية عم تقلك سواق وما سواق؟ أنا اللي بتتكل عليها لليوم بعد بامو ولورا وعم بكانوا يسوقوا سباحة ما كانوا تصبحوا اللي بتتكل عليها لليوم. سوقوا باب سوقوا ما تخافوا بس انتبهوا على السيلولر بس أكتر شيء.
1: 100%
3: حبيباتي انتوا ما تخافوا من شيء سوقوا. بعدين بالنسبة للمسلسل هو أحلى شيء إن شاء الله الكل كمان. أنا رأيي كل واحد هو حر برأيه. أنا العنوان هو الإيمان والأمل وإن شاء الله يا رب يضل إيمانكم كبير ويضل أمين. الأمل تبعكم أكبر.
1: أمين.
3: يعطيكم العافية.
1: مرسي يا غسان وإن شاء الله يا رب لكل المستمعين معه حق غسان يكون الإيمان والأمل كبير بقلوبكم. Waiting to watch soon on MTV. Yes yes yes. بعد ما عرفنا التوقيت ولكن ننتظر ونرى. موجودة كل ما استاد سمكة تطلع لي. حظك حلو. حظك حلو كمان.
4: صار لي ناطر مسلسل بهوس تلميا سنتين من وقتها ما أول مرة عملت الدعاية.
1: يلا never too late never too late. كمان عم نسمع
5: رولاتي. أنا ما مصدق إنه رجعت اسمعك وأنا كتير بحبك كتير
1: يا حبيت قلبي. I miss you miss you miss you so much. اشتقت لك واشتقت لصوتك. يلا فاينلي رجعنا نسمع هالصوت. حياتي في لبنان نزول. حكم درر درر. سالي عبد السلام
6: رولاتي. أنا حياتي مستوحيت من العاصفة تحبه مرتين. أنا حياتي كلها عواصف ورعد وبرق وبكي قد ما بدك
1: يا حياتي
6: لدرجة إنه أنا شو بيصير عاصفة برا مع رفقاتي وأهلي دغري بحصر عليهم شو ما كان السبب وبفكر كتير لدرجة عن جد إنه بيجوا بحلمي شو ما يصير بتأثر كتير. هذا الشيء بشع كتير ما حلو. وعلى فكرة أنا خميس الجاي عيدة فالبرج الميزان اللي مش حلو فيه انه حضن كتير دبلوماسي حلوة هاي الشغلة بس بشع بذات الوقت انه انا بتجري كتير الاجواء مع الغير انه ازعل. انا ما عندي مهنة بس هذا الشخص او الطرف البوجة ما يزعل وما يتضايق لو حطها على حسابه. فحلو ومش حلو هاي هي عاصفة حياتي. اما
1: حياتي عاصفة العاصفة مع سالي. يا سالي اول شي بدي اقلك هابي بيرثدي وعقبال المية يا رب وان شاء الله هالسنة تكون حياتك مشمسة موردة مزهرة مع شو هاي زقزقة العصافير إن شاء الله يا رب. العنوان نقلة مباركة أجود. الله الله الله على كيفي. غصب عن الحياة. أوكي. لأنه ما بيكون في مرات بتحط النقط فبقعد بحلل. أبو الزوز اشتقنا لهالصوت.
7: مثلا خير سترولا مثلا نور المستمعين.
1: شو السؤال؟ ليه ما قلت لي
7: شو السؤال؟
1: شفت كيف؟ ولك حافظتك حافظتك حافظتك. إذا بدك تسمي مسلسل حياتك شو بيكون عنوانه؟ رولاتي السؤال خارج الموضوع. ببقى بسألهم يا عبد الله أكيد. النوم مش نصيبي. Love you more more more يا ملينا يا حياتي أجادك وحياة الله أجادك. كمان حياتي ناقصة بعد النيزك.

0: أكيد لحقولة يا توني تكرم عينك. كمان عم نسمع جو.
1: أنا عندي سؤال، الست لميا اللي هي أنت بالمسلسل عندها شيء من شخصية رولا؟
0: بدك تنطر وتحضر، ما فيك هيك، لا لا لا نو نو، لازم تنطر وتحضر. ليه يا مالينا ما وصلتني المسج؟ ليش ما وصلتني المسج تبع شربل؟ يا الله ليه ما عم تطلع المساج؟
2: حياتي فوق كل اعتبار، لن ننساك أبدا.
0: شو هالأبو الزوز هيدا؟ عيدنا بنفس اليوم. هابي بيرثدي رولا، هابي بيرثدي يا فاطمة حبيبة قلبي، ينعاد عليك وكل عيد وانت بألف خير. رح نتوقف كمان مع بريك قصير ومنرجع منتابع من بعدها والعاني.
3: برنامج والعاني مع رولا شمية، بريك ومنرجع. تبرد
4: تبرد تبرد تع تعبولد
5: نهرمو السكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.

0: الحليب. عرض خاص من توتال للطاقات على زيوت كوارتز، مع كل تغيير زيت 4 لتر من كوارتز الاصطناعي أو شبه الاصطناعي لغاية 25 تشرين الأول، رح تحصلوا فوراً على مصباح لد هدية مثالية لاستعمالاتكم اليومية. ما تفوتوا العرض، زوروا أقرب محطة توتال للطاقات اليوم. بيخضع العرض لشروط خاصة.
1: برنامج والعالي مع رولا شمية بيكمل معكم.
2: ولك ألو،
1: تواصلوا مع رولا شميجي ببرنامج والعاني على الواتساب 719-89-989 أو الاتصال على 01-322-1000.

0: معكم مالين قد ما مزغل غلين عيوني ريت اسمعي الفويس. ما بعرف ليه ما تسأليني إذا شربيل عم تسمعنا هلا شربيل سعادة بدي أقول لك اتركها ترتاح لمالينا خليها ترتاح ما عم بتخليها تنام شو منعمل فيك يا شربول أبو عمر
1: لك يقبرني أنا يقبرني الاسم المسلسل على اسمه والبطولة دخل قلبه شو بيلبق له والله أنا بكل مرة بدي أسألك بقول أنا بينه وبين حالي بقول أنه أكيد يمكن هلأ ظروف إنتاجية لأنه أنا بعرف من هذيك السنة عم تقلينا كنت بتقلينا يلا رايح أكمل حتى كان بتفيد تصوير ببرج حمود أو شيء هيك
0: صح
1: مرة
0: صح
1: قلتينا رايحة لهونيك في عندي تصوير بس ما كنت بدي أسأله هيك وحتى ما دايقك أو كذا بس لما شفت التريلر وهيك وطلع اسم المسلسل على اسمك يا رولاتي
0: يا أبو عمر يي لولا فسحة الأمل بيسموه أوكي كمان هاي ماريانا كمان عم نسمع الناجو
2: والله يا رولاتي أنا مسلسل حياتي تضحية وعطاء
0: وفاء
2: وقلب الطيب الهبلة وآخر شي شو من وراء هالتضحية والعطاء أرى طول ألبطة يا رولاتي
0: يي يي يي
2: ايه
0: طب ساعه
2: افكر فيها انا شو بدي
0: اقول لك اخ اتركوني اخ حلو اسم مسلسل الحياه يكون عصفر شو عصفر الزقازيق مية بالمية
3: رولاز بونجور هلا عم بسمع الشاب عم بيقول مسلسل ما مسلسل بكريتو ألف مبروك بس خبرينا وين وأمتن وكيف وشو الدور سوري ما كنت عالسمع love you وبوساد
0: love you more مسلسل بهو الست لميا رح ينعرض آخر الشهر إن الله راض على شاشة الام تي في
2: أنا حياتي أنا عايشة ملوكة أنا حياتي من ملكة ملكة عايشة ملكة أنا كرسة الملوك خدوني جيبوني عملولي خدمة أجمل خدمة بالحياة
0: إيه والله وإن شاء الله يا رب بيلبق لك الغنج يا بام بام بيلبق لك حياتي I love you both حياتي عصفورية كمان رح اسمع هيدا الفويس
3: على فكرة هلا المدام عم تقلك حياتها عايشة ملوكة بالأول طلعت عايشة
0: بدنا نسمع منيح بدنا نسمع ونفهم رح ننتقل هلا للفقرة الثانية
4: ريد فلاج أو عادي
0: مثل ما كلكم صرتوا تعرفوا بهيدي الفقرة أنا رح أطرح عليكم سؤال وأنتم ما عليكم إلا تجاوبوا ريد فلاج أو عادي فيكن كمان أنه تتشعبوا بالموضوع ليش ريد فلاج أو عادي الشخص اللي بيأكل من صحنك بلا ما يسألك على 71 9 8 9 9 8 9

0: يلا
1: رح نبلش مع فويساتكم وبنسمع فويس من كلود.
2: هاي رولاتي.
1: هلو يا عمر كلود.
2: يلا ناطرينه لنحضره والف الف مبروك لك بتستاهلي.
1: حبيبة قلبي الله يبارك لي فيك وان شاء الله يكون يا رب على ذوقكم.
3: يا بقتله يعني بس انه بياكل نصيبه يعني.
1: بكسر ايده
4: انه اكيد ريد فلاج بيج تايم رول بطشه ايده كمان.
1: يي متطفل كمان. بونجور معك يا جمانة. اما بتنسى بس لازم كمل يا جمانة يا حبيبة القلب. كمان عم نسمع نورة.
5: بونجور. بونجور. لا هيدي بيك ريد فلاج. مش بس يلي بيكل لك من صحنك اللي كسرنا وقت لما نكون قاعدين بهيك مناسبة يعني وفي عالطاولة مازة وكذا كل واحد بيعتبر انه صحون المازة لقاله وحده
1: ما هيك؟
5: كله بيشيل منه بهالشوكة اللي عم ياكل فيها بتصيري انت ما فيك تاكل قاعدة بس عم تتفرج على العالم فعم تاكل
1: صح
5: مش مقبول ابدا ابدا ابدا
1: صح.
5: مفروض ترجع اداب المائدة
1: عن جد لازم ترجع اداب المائدة يا نورة لانه هيدا الشيء صرت ملاحظته كتير كتير مش شوي كمان.
6: هاي رولا.
1: هلو.
6: أنا بالنسبة لإلي حدا يكلي من صحني بلا ما يسألني عادي بترك له الصحن باللي بقلبه وهون ما عم بحكي عن الصحن.
1: 100% صح برافو عليك لأنه عن جد يعني ما بعرف ما بقى في سافوار فيف.
7: مرور
1: عمرك
7: شو هالحكي هيدا؟
1: شو هيدا؟
7: لا إذا سألوني لا إذا ما سألوني ممنوع حدا يمد ايده على صحنه بقول لهم بطلب لكم من الشغله المستحيلينه بصحنه بلاين بس ما حدا يمد ايده على صحنه
1: صح
7: ومبروك المسلسل كمان انا هلا سمعت
1: والف
7: الف مبروك واكيد ناطرينك على احر من الجمر
1: حبيب قلبي
7: وكلنا رح نحضر
1: ثانك يو
7: الا بس اكسبسيون وحده اللي هو ابن خيي يعني يقبرني هيدا ما بقول له لا على ولا شيء بس يكبر شوي ببقى بصير بقى بس هلا بيقدر
1: يمد ايده الله يخلي لك يا رب كمان ابو الزوز
8: مثل ما هو بياكل بصحنه باخذ له صحنه وبعطيه صحنه وخلص الغبري ما بدها هالقد يعني
1: ما بدها هالقد ولا شو واحد عم بشارع ولك كيف بدك تاخذ من صحنه ويكون اكل منه اوريدي
9: هاي رولا كيفك
1: سبا
9: مرتي وابني اكيد فيهم عادي بس انه حدا تاني اكيد لا فبس لمرتي وابني فيهم ياكلوا من صحنة واكيد انا فيه ياكلوا من صحنة بس للغريب وحدا تاني اكيد لا
1: الله يخليكم لبعض ايه لانه الاهل خي ام اوكي بس حدا غريب يمد ايده بعتقد انه كتير صعب حسد وضيقة عين وقح
8: ايه فيت قلك انه مبروك عن جد قلت هلا عم بتسمع عليهم عم بيقول لك مبروك على المسلسل الجديد يلا الله يوفقك وعبال النجاح الاعلى والاعلى والاعلى
1: ميرسي ابو زوز
8: كل الخير
1: خلي لي اياكم ويخلي لي قلبكم حبيبات قلبي انتو
8: لانه بكون هو بلش بصحنه قبل ما يبلش بصحنه ومن هيك بياخذ صحنه
1: اذا هيك
8: اذا بلش بصحنه يا ويلة
1: بسقف بصحنه
8: نار ونزلت عليه جهنم وراحت قطت وطارت
1: وطارت وبسقف بصحنه قال ما تقلي لا بس عن جد اليوم الواحد لان نحكي هيك انا وياكم على المفضوح انه في ناس هالقد بتعتبر إنه ما فيها شيء إذا مدت إيدها على صحن غيرها وأكلت منه بشوكتها ولا على الصحون اللي قدامها وهيدا الشيء عن جد كتير مزعج ومقرف لأنه ما حدا مضطر يأكل ورا تم حدا تاني يعني فما بعرف كيف بدها تنحل هالقصة لأنه اللي عنده عادة هيك ما بغيرها
10: ولا رولاتي انا ما بحب حدا لا يكون من صحني ولا يكون من صحن حدا كل واحد صحنه لاله كبيته لاله شوكته كل شيء كل واحد لاله اللي بده شيء انا بشله من صحني وبحط له اياه بصحنه بس حدا ياكل من صحني او يشرب من كبيت او من قنينه المي هونيك الغضب هونيك الغضب كل وحده قنينتها لاله وبايدي اسم عليها
1: مية بالمية يا غدرودة، مية بالمية.
0: هلو
1: أنا كمان.
0: إيه صراحة أنا هالفس كتير بكرهها، تغربي بينت إيده من دون ماي ما بيستأذنك، يعني ما شي مزعج يعني، بس ما فيك تقولي له شي، فما بعرف كيف متصرف معهم هو العالم، بس إنه بقول له صحتين يعني، بس خلص بكون صدل نفسي بالآخر.
1: ايه انه معك حق، انه اكيد ما حتقولي له شيء، بس انه بالاخر ما رح ترجع تكفي صحنك. كمان ام نسمع.
11: هاي وين زمالك والوانك؟
1: ولك يقبرني هالصوت، انا قال رولاتي ويقبرني جمالك والوانك. طب شو بعمل انا؟ شو بعمل أنا؟ بس اسمع هالأصوات وهالمحبة من هالقد عن جد، ولاد بنات وولاد صغار يعني تقبر قلبي ما أطيبكن. الله يحميكن يا رب.
12: سترولا العرسين هنا عم بيقصوا الجاتو، بيحملوا صحن واحد شوكة واحدة، هي بتطعمي بشوكة بنفس الشوكة جاتو، هو بيطعمي نفس الشوكة جاتو، شو المشكلة؟
1: لكن ياكلوا
12: ما بعرف، ما بدها هالقد استغراب الخبرية. لا صحن يقرب لي على صحن يعني.
1: بس انه ياكلوا ما هيك. اخ اخ

0: الله على الحب والغرام. من كافي كمان؟
1: أنا اسمي سيفانا.
0: سيفانا I love you يا سيفانا, I love you so so so much. بدلو على صحنه بركي كان بركي كان مضيع, أو بحط له راسه بصحنه بركي بيقشعه بركي ما كان شايفه على صحنه. يعني عن جد بختام هيدي الفقرة منجرب قد ما فينا هيك نضحك ونمزح, ولكن بآخرة المطاف نحن عم نجرب نوصل مسج انه في اشياء مرات منعملها منكون منا منتبهين انه هيدي الشغلة مزعجة للآخرين ولكن منعملها. إن شاء الله نكون قدرنا وصلنا هيدا المسج. رح نتوقف مع بريك كمان كتير قصير ونرجع من بعدها منتابع والعاني
2: برنامج والعاني مع رولا شمية. بريك ومنرجع.
3: عرض خاص من توتال للطاقات على زيوت كوارتز, مع كل تغيير زيت 4 لتر من كوارتز الاصطناعي أو شبه الاصطناعي لغاية 25 تشرين الأول رح تحصلوا فورا على مصباح لد هدية مثالية لاستعمالاتكم اليومية. ما تفوتوا العرض, زوروا أقرب محطة توتال للطاقات اليوم. بيخضع العرض لشروط خاصة.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: برنامج والعالي مع رولا شمية بيكمل معكن.
2: ولك ألو،
1: تواصلوا مع رولا شمية ببرنامج والعالي على الواتساب 719-89-989 أو الاتصال على 01-322-1000.

0: ورجعنا معكم حبيبات قلبي، وعندي رسالة من توني ملحم وحابب اني اقريها ويسمعوها كل المستمعين. كاتب لنا توني: الى كل اب وام، الى كل شاب وشابة، الى كل انسان عم يركض ورا لقمة عيشه، والى كل عائلة عم تتحمل الغلا وارتفاع الاسعار وضغط الحياة. ما عاد السكوت حل، الغلا المعيشي مش قدر محتوم، والفساد مش أمر طبيعي، وحقوق الناس مش مني من أي مسؤول. من حق كل مواطن يعيش بكرامة ويأمن مستقبله، ويشوف دولة تحاسب الفاسد وتحمي الناس بدل ما تحملهم وحدهم ثمن الأزمات. المطلوب اليوم مش خلاف بين اللبنانية، ولا تقسيم طائفة، ولا تبادل اتهامات بين الناس. المطلوب وعي، محاسبة، ومطالبة جدية بالحقوق. نختلف بالسياسة، بالدين، بالمناطق والانتماءات، لكن لقمة العيش وحدة، والكهرباء وحدة، والغلا بيطال الجميع. مستقبل أولادنا مسؤولية الجميع. خلينا نسأل: أين تذهب أموال الدولة؟ من يتحمل مسؤولية الهدر والفساد؟ لماذا يدفع المواطن ثمن كل أزمة؟ وأين هي المحاسبة؟ لبنان لا يحتاج مزيدا من الوعود والشعارات. لبنان يحتاج دولة قانون، شفافية، ومحاسبة حقيقية. صوت المواطن مش للبيع، وكرامته مش للمساومة. من حقنا نحاسب، من حقنا نسأل، ومن حقنا نطالب بدولة بتحترم شعبها. لبنان لكل اللبنانية، والمحاسبة يجب أن تكون بالقانون وبالحقائق وبالطرق السلمية والديمقراطية، لا للفساد، لا للهدر، لا لبيع مستقبل الناس. نعم للوعي، نعم للمحاسبة، نعم لدولة تحمي المواطن. شكرا كتير لك على هالكلام يا توني ملحم. بعرف انه هالكلام نابع من القلب، وهيدا جرح كل لبناني صراحة، لانه بالنسبة لنا كلبنانية نحن نكون ايد واحدة ومتكتفين، وعن جد بقى نعيش بشرف وبكرامة، وما بقى نغض النظر عن هالفساد كله اللي من وقت ما خلقنا لتاريخ اليوم، وبعدنا عم نعيش نفس القصص، نفس الشغلة، وحياتنا تدوم وتدوم وتدوم بنفس المنطق. شكرا كتير لك. كمان عم نسمع:
1: ولكن حياتي أكيد هالشي مبيطة أبدا، بس لإليك أنت ما اسمح لك كل شيء، حتى قلبي بقدم لك. وكمان بدي وجه تحية للغالي والمبدع والأميرة الحلوة ميلينا، بحبك كتير عبد الله الكوراني، مش دايت طلعيتك.
0: شكرا لك يا عبد الله. كمان بدي اسمع رتروت:
2: كيفك رولا؟ كيفكم كلكم؟ منيح لورا وكلكم، واحلى جاي كلكم.
0: نوال كيفكم؟ منيح.
2: لك انا بس بدي اقول لرفيقتي، لان اكيد عم تسمعني هلا، بدي اقول لها انه انا بحبك قد الدنيا، ونحن لبعض. انا حدك هلا، بكره انت اكيد رح تكوني حد، وما بدي اشوفك ابدا عم تبكي، ابدا ابدا ابدا ابدا. بحبك لتخلص الدنيا
0: ان شاء الله، ما حدا بيبكي.
2: عزبك تحطي لها غنيه الوليد الحلاني الجديده.
0: تكرم عينك يا رتروت، وما بدنا حدا نشوفه عم بيبكي. سمورة:
3: بونسوار. لا
0: بونسوار يا عمار،
3: سوري تأخرت عليك. إذا جوزي من الشغل اللي عملت له أكل بتجوزيهم لهالولاد بيرجعولك مرتجع مع الشكر. التهيت معه
0: حبيبة قلبي،
3: الحمد لله على السلامة.
0: مرسي يا سمورتي، وألف صحة وهنا. هلو رولا، كيفك؟ معك إليو سلوم. أول شي بدي أقلك مبروك على مسلسل ناطرينك، وبدي وجه تحية كبيرة لحبيب قلبي دي جي دي دروب. حبيب قلبي أنا تلميذه، أحلى نفسية وأطيب قلب. لك يقبرني موديله وألوانه، هيدا دي جي دي دروب. ومزيمك هيك سيشن من دي جي دي دروب ببلش، يلا وروح. Ha ha ha.

0: الأغنية الحلوة العظيمة عن جد مش معقول قديش فيها الفايبس البوزيتيفيتي عالي جدا جدا جدا. رح ننتقل هلا أنا وياكم لشوف رأيكم بهيدي الفقرة.
1: شو بتعمل لو؟
0: شو بتعملوا لو حكيتوا على حدا وما كنتوا عارفين انه واقف وراكم؟

شو بعمل لأنه صارت معي بينقزون أنه أني وراي وأنه هن سمعوني بعمل أنا بالقلب أنه نيني ما شفتكن وراي مشان هيك حكيت عنكن بس أنا من جوا شو يا أرض انشقة وبلعينة نفس الجوابي هيدا انت هون

0: صوتنا كمان يا توني. إن شاء الله يا رب كل شيء منتمنيه وكل شيء كتبته يصير. كمان عم نسمع
1: في نايب بده 2000 دولار بنزين. يا حرام لك إنها العالم، شو بتقول لك إن؟ شو بتقول لك إن العالم العادي لك هنا بده 2000 دولار بنزين يا رول؟
0: إيه والله إيه والله، شو منعمل؟ موقف مضحك مبكي جدا يا فاطمة، ما بتشوفوا قديش الواحد هيك بينبخع إذا كان بيحكي. مشان هيك ما لازم نحكي عن حدا. بقول له عم بحكي قدامك أحلى ما أحكي من وراك. أيوة توني والله برافو، نيحة هايدي. بونجور بونجور رولا، طارق أبو حمزة من سن الفيل، بدي وجه تحية لإلك رولا، I love you بكثافة، ولكل المشتركين والمستمعين معك اليوم، ولا أحلى مستمعين على أغاني أغاني، وحابب أهديهم غنية ياسر عبد الوهاب وزيد الحبيب قلبي. وزيد الحبيب قلبي شي هيك اسمع. أنا ما تلوموني أنا بأسامي الأغاني، أتلومونيش.
2: الله يرد الصاري، بتطلع فيه بقول له
0: مزبوط مش هيك الحكي، وخلصت القصة. وخلصت ما هيك، بس انه بخا يعني كاسكون بو فير.
1: والله يا ولدي مرة صارت معي وصرحته، قلت له سوري سامحني بس انت حدا كثير سئيل يعني، فصارت معي كنت صريح معه وصرنا اصحاب بعدين.
0: لا محبة إلا ما بعد سأل يا مجدليني. كمان عم نسمع كاتيا.
3: مصور مصور
0: مصور يا حلوة،
3: وكيت نبرح انترناك يا وانك انت يا حلوة،
0: ولكن جاي
3: اليوم تمام. نحن على السماء معاني، تأخرت شوي كتير.
0: وين كنت يا كاتيا؟ لح يختخلص الحلقة. وين كنت وين كنت؟ والأخطر لما ينبعد فويس تركيب مقلي على جروب العيلة بالغلط. أوف هيدا كتير قوي.

0: منكمل معكم ومع أجوبتكم. شو بتعملوا لو حكيتوا عن حدا وطلع وراكم؟ إلي
1: بونسوار. بونسوار
0: بونسوارين بونسوارين.
1: أنا صراحة ما بعملها، بس إذا بدي أعملها
0: بتطلع وراي
1: دايماً. بقول بعمل حساب هذا الشيء، إنه بقول له إياهم يعني بعد ما خلص حديثة بقول له إذا بدك تقله أو أحكي معه بقول له بوجهه عادي يعني.
0: والله 100% ما في أحلى منها الصراحة.
2: قلت لك كنت عم بعبي مي ما سمعتيني.
0: لا كنت عن صوتك واطي يا حبيبة قلبي. هيدا الشيء طبيعي بس بلبنان بيصير معنا هيدول القصص. بونسوار القمر، الصوت يلي بياخد القلب والروح الحلوة. إذا كنت عم بحكي على حدا وكان واقف بدون ما انتبه إنه موجود، بكفي حكي قدامه وبقول له أنا عم بحكي كرمالك لأني بحبك، تكون بيرفكت وتكون أحسن حدا بالعالم. ولك برافو، ولك برافو. يعني عم شوف قديش في قديش قلبكم كبير يا جماعة. مش ما حدا طلع بيحكي عن حدا، كله بيقول له أنا بحكي بوجهك. يا ريت كل العالم هيك. بونسوار يا حياتي، والله خجلة، وخاصة إذا عم تحكي عنه إنه ثقيل وتقيل الدم ويكون معك على الجروب وإنت مش عارفة. بعرف لأن هاي صايرة معك. ودقت لك صاحبتك على البرايفت قالت لك محية لأنه اللي عم تحكي عنه معنا بالجروب. قديه بخعة يا الله. ما بحكي عن غيري، ما بحكي غير بالخير عن الناس، وما بتفرق معي إذا سمع لأنه عم بحكي عليه بلا منيح. كمان منسمع فويس
3: رورو. أنا صارت معي بعت الفويس للشخص اللي أنا عم سبه عم حبي يعني، بس بعت له الفويس لإله وحاولت ارجع عايده اللي انا بالغلط يعني عرفتي ايه. بالغلط بعت الفويس وزيت وانا سبته للزلمه. بقى قال لي بس قولي لي مدام ليش عم تسبيني؟ وانا ما عرفت شو بدي احكي.
0: ايه اكيد، لانه واحد بينفشل يعني انه مثل بخعه.
4: أكون عم بحكي عن حدا يعني شيء مهم أو شيء إنه حيلا شيء بحكي عنه يعني، بس شيء أكيد مش شيء عاطل. بروح لي عم خبره عنه، بروح بخبره.
0: هيدا صديق
4: خبرته. إنه مش عم بلقط هيداك اللي خبرته يعني، ليش خبرته لا ليه اللي عم بحكي عنه؟ لو اللي خبره خبرته
0: 100%. أبو الزوز هو للأصدقاء الأوفياء. رح ننتقل كمان لآخر فقرة بحلقتنا لليوم.
5: عملتها او ما عملتها؟
0: هات لنشوف مين عاملها ومين مش عاملها. كم مرة منفتح علبة الشوكولا او علبة البسكويت كرمال ناكل منها حبة واحدة بس هيك على الشهوة، انه طلع عبالنا اشتهينا ومناكل حبة واحدة، وفجأة منلاقي حالنا طرنا بالعلبة وبالكيس كله. أنا شخصياً كان في علبة بقلاوة قدامي من يومين، قلت بفتحها بس تأكل حبة واحدة هيك لحل بقي. الحبة صارت 2 و2 صاروا 3 و3 صاروا 4 لحد ما طلعت يعني ما بعرف ما عديت أصلاً كم حبة أكلت. بس شي كتير بشع إنه يكون في قدامك شي طيب وتقول بس بدي حبة واحدة. خبروني عاملين مثلي أو لأ.

0: امتى بتصير مع الاكثريه؟ بتصير بالليل، ايه قبل ما بدك تنام، انه بس حبه وحده شوكولا. لورا صايره معك دايما؟ دايما لورا بدها تاكل حبه وحده من الشغله. نويل جايال تاكلي هيك كمان؟ ايه كل العلبه. او ماي جاد. محمد جابر على السمع، بدي اعرف منكم اذا كلنا مثل بعض ولا بس انا الفجعانه بالموضوع. اوكي رح نشوف عبدو انا عاملها ومكتر يا عبدو. كمان عم نسمع غدغودة.
1: رولا هلا حديثك شحيتين البقلاوه، انا هيك بكون بدي اعمل بقلاوه، باكل من هالحبه باكل منها كله نفس الطعمه، ها بقول لا هيدي غير هالطعمه وهي غير هالطعمه، بروح بنص العز تقول امي بعلمي ما بدك تاكلي، قلت شو بدي اعمل لك اذا طيبين؟ ايه الحلو طيب. هلا انت شهيتيني يا رولا،
0: شفتي؟
1: انه اهضم شيء عندي نجاة بتجيب لاولادي كيس شوكولا، هيدا الميكس جالكسي ومارس وسنيكرز واو القصص كلها.
0: اعملي بعد دعايه.
1: بتصير وحده حبه حبه برجع بقول لا لازم ارجع اكل الحبه، بتطير الكيس بقول لاختي الاولاد اكلوه مشان ترجع تجيب لي.
0: صحتين وهنا. لا في اكثر منه، يعني الشوكولا والبسكوي عملتها كله عملها انا اكيد. من اول لقمه طيبه بسحب العلبه كلها وما بحس. كمان عم نسمع.
2: بونسوار يا عمي. بونسوار.
0: بونسوارين يا طنطون.
2: خدي عندي انا بفتح العلبه على اساس بدي اكل حبه، وهو انا ممنوع اكل سكر. بصير وحده والثانيه ببرر لها والثالثه ببرر لها انه بعد ما صاروا الكميه اللي بتاذيني. انا بتدندش على الحلو
0: خاصة على الشوكولا.
2: كلنا هيك كلنا هيك. بونسوار ويعطيكم ألف عافية.
0: ولك بونسوارين بونسوارين يا طنطون وألف صحة يا رب. إن شاء الله بتاكل مش العلبة، 70 علبة بإذن الله. رولا أنا بعملها بسلة التوت الكبوش، بيكون بدي حبتين بطير بالسلة، كتير بحبهم وأنا كتير بحبهم التوت، يعني هيدا الموف الكبير هيك الكبوش. يا ماما أنا بحب أكلها من الشجرة بلا غسيل. وقلعت إيدي
3: والله يا رولا. أنا بجيب هيدي البسكويت الشوكولا الدارك شوكولات الشعيرة وباكلها لحالي صراحة، من عصب 5 دقايق و10 دقايق صراحة.
0: كل الناس اللي بعرفهم عندهم نقطة ضعف على الشوكولات.
1: أنا يا رولتي عندي خزنة هون، خزنة لإلي يعني الشوكولا بقلبها ممنوع ما حدا بيعرف فيها، وبخبيهم بطرق ما حدا يلقطهم، في عندي علبة مرسي كل الأطعمة بقى كل يوم بدوق طعمة، ممنوع حدا بالبيت يدوهم، بس تيجي أختي بضيفها أطيب شي الشوكولا، وبقول اللي بحب الشوكولا بكون ناقص وحنان،
0: بكون حنون وبده
1: حنين.
0: تعي لقلبي تعي. رح كفي معكم وأكيد مع فويسيتكم، ولكن رح نتوقف مع آخر بريك بحلقتنا لليوم.
4: برنامج والعالي مع رولا شمية، بريك ونرجع. هرمو السكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بل

0: حليب.
1: محس اني غريبي.
0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الاول على مسرح دبي اوبرا،
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما ارقص عم بتفلل،
0: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 اكتوبر على مسرح دبي اوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي اوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشدي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: بحب أقدم واجه البحر والطير وكنيات.
0: سهرة من العمر مع البوب ستار رامي عياش.
2: سهر عيني حبك على عيني.
0: أجمل لحظات حفل بيروت 2026. جمعة 18 أيلول الساعة 8 المساء على تلفزيون أغاني أغاني.

0: برنامج والعالي مع رولا الشامية بيكمل معكم.
1: ولك الو،
0: تواصلوا مع رولا الشامية ببرنامج والعالي على الواتساب 71989989 او الاتصال على 01 322 1000.

0: نحن وياكم باخر دقائق من حلقتنا لليوم. رح كفي واقرا فويساتكم، انا عملتها وعم اعملها ورح ضل اعملها، اني خلص علبه البسكوي والشوكولا. في شاب معي بالمكتب بجيب معي علبه بسكوي كبيره كرمال تكفينا كل الاسبوع، بعطيه له كم قطعه وانا بحط العلبه وبقوم بليها، وهو بيقول لي صار عندي كتير بسكوي، بقول له اذا ما بدك اياهم اعطيني اياهم، هو بجيب الشوكولا وانت بتجيب البسكوي. يا الله. كمان بنسمع كاتيا.
1: شوف انا يا رولتي شو بحب النوتيلا، ما فيني اشوف نوتيلا سيدكم ملعب ملعب هيك، ما بجيبه حتى ما اكله. كتير طيب.
0: ولك صحتين يا كتكوتا، صحتين
2: رولاتي. ليش مرة أصلا بقي مثلا ربع علبة لك حبتين؟ لا، بس تتفتح العلبة ما بيبقى لا نص علبة ولا ثلاث ربع علبة ولا ربع علبة ولا حبة ولا نص حبة، خلص بدها تروح العلبة كلها. فهيدا الشيء إجباري يعني، ولا مرة بنفوت على البيت أو إذا فتعلنا عنا على البيت بتلاقي مثلا نص علبة شوكولا أو ربع علبة. نو، لا بتبقى مختومة يا ما في أبدا، كل رحنا فيها كلها.
0: إيه ما بيسوى كارول، ما بيسوى حياتي بعدين بتش يعني، ما بيصير.
3: والله أنا غرام قلبي الشوكولا يا رولا، السكر يعني كتير، وخاصة هالفترة نازلة أكل شوكولا شوكولا شوكولا، لنرجع هلا عم سوقه يلا. بدي أكل شوكولا.
0: صحتين، صحة وهنا. كمان عم نسمع اخر فويس من ابو
4: والله يا سترولا، هي صايره بس مش بالاكل، صايره بغير شيء. انا كنت عامل هيك مثل اج صغيره ايام كان الدولار 1005، هلا بقاش معنا نقدر نجمع نهائيا. يعني كل ما بس طلع بالي مثلا اخذ مثلا 100 بس انت ياخذ 500، ما زال هلا ب 100 يعني مثل كانه عم باكل يعني، فهمت علي؟ كيف بياخذ 500 برجع خلص برجع بتروا بيروحوا 500 على انه بده يصرف 100. يعطيك الف عافيه، كاني اكلت هي زيتها بدل حبه خمس حبات
0: 100%، هي زيتها.
4: بس بالنسبه لهيك موضوع ولا مره سايره معي، انا بسحي كثير يعني صراحه، اذا حدا عم بيضيفني بياخذ علبه بحطها حد مني يعني، من هون من هيك يعني
0: من هون انطلق،
4: ما بفتح العلب هني بيفتحوا قدامي.
0: ايه من هون انطلق بالموضوع. كمان رح اسمع فويس سموره.
5: ما في اطيب من الشوكولا. مرة قمت بالليل أنا على أساس إنه في شوكولا بالخزانة، أنا وراها عم فتش، التقيت أنا وأختي فتنا ببعض، طلعت هي كمان عم بتفتش عن الشوكولا. ما في، ما مننام إذا في شوكولا، ما مننام، ما بيجينا نوم،
0: ما بيصير، ما بتزبط يعني أبدا أبدا. لهون وصلنا لختام حلقتنا لليوم. بدي لكم إنه حلقتنا بكرة رح نرجع فيها هيك للإعلانات القديمة يلي حفظناها ويلي حبيناها، فحضروا لي حالكم بكرة، بدنا نغني سوا كل الدعايات اللي كنا نسمعهم من نحنا وصغار لهلأ. وبدأ لكم انبسطت بأصواتكم كلياتكم، بحبكم كتير كتير كتير. Tomorrow at 5. Bye bye.

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإلي متري
1: حط القدير تما يزعل
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو.

0: بتعرفوا شو أحلى شيء بالصباح؟ إنه اليوم بعده ورقة بيضة فينا نكتب عليها شيء أحلى.
1: هلا عم بشرب قهوة وأحلى صبحية معكم.
0: نحنا معكم وحدكم سوا.
2: عنده نقطة ذوق إنه يزيح الصف ورا واصل مدري لوين.
3: ايه. بعدني جاي من السويد صدقيني ما عم بعرف سوق.
0: أكيد.
4: إيه مثل عنا بلبنان نفس الشيء.
0: صار لكم سنين جزء من حياتي اليومية. نعرف بعض يمكن خلال الراديو بس العلاقة صارت أكبر من هيك بكتير.
5: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني

0: عندكم إعلان يسيب بنسبة استماع 76%؟ بقلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: صارت ستة. بعدكم نايمين أو عيتوا عم تسمعونا؟
2: أول شغلة عملتها بس لفتت على السيارة حطيت الإذاعة على أغاني.
3: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
4: مرسي لألكم لأنه عم تسمعونا هالموسيقى الحلوة.
1: تسمعوا الأغنيات زمان قديش كانت بتشبهنا، قديش كان فيها إحساس بيشبه الناس.
5: يا الله يا شربل لوين رديتنا، عن جد أحلى أيام.
6: إحنا شو بتحب شربول، إحنا معك للموت.
1: أسد واحد على التيك توك هيك بيكون الإنتاج. لوين وصلنا؟
7: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
1: يا الله
8: مسكر السير.
1: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
9: لاحظين قد ايه في هيدي الزهره طبعا انه اولاد عم يسوقوا موتويات.
1: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعه انتبهوا.
10: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
1: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
2: صوت الحيدالك.
0: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني

0: لأول مرة لايف تي في ريميكس. أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
1: شو رأيك كستورة نلف الدنيا وندور؟
0: رح تبلشوا الويكند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
1: يا مايو يا النظرة وحدة خليني أدوب
0: كل نهار جمعة وسبت.

0: عندكم اعلان يسيب بنسبه استماع 76%؟ ما لكم الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان.
1: يقبرني موديلكم والوانكم.
2: دخل صوتك انت دوا للناس.
3: انا شو بعمل اذا كثير بحبك وانت كثير مهضومه؟
1: لحظه انا شو بعمل؟
4: اعطيني عبوطه رولات، اعطيني عبوطه حبيبي.
1: يلا ها
4: انت عروس لبنان والله من القلب. هي
1: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع اصواتكم. السيارات ايدينا لفوق. لا ما حدا يترك الديكسيون.
5: وتذكري حنا السكرة
6: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.